الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقط

القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم، في سوره مجموع الفضائل.

0: يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سورة البقرة ما جاء من حديث أسيد بن حضير في صحيح البخاري ومسلم بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس صارت تتحرك وتهيج، قال: فسكت فسكتت، فقرأ مرة أخرى: فجالت الفرس، انفعلت الفرس، قال: فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ: فجالت الفرس، فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، يعني تهيج الفرس وربما تضرب ابني خطأ يعني، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدري ما ذاك، يعني تلك الظلة التي ارتفعت إلى السماء؟ قال: لا. قال: لك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. لأن الملائكة تتنزل، وهذا من فضل سورة البقرة، أن الملائكة تنزلت بهذا الجانب الطيب من الغمام الذي فيه أمثال المصابيح، نزلت لتستمع إلى قراءة ابن حضير وهو يقرأ سورة البقرة.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: الصابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: سورة عرضت آيات الله في النفس والآفاق وحذرت من التكذيب بها. نستمع وإياكم فيما يلي إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة

إليه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلنا

استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة مباركة لسورة فصلت بصوت القارئ الشيخ عادل ريان. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، نسألك في يومنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ومن العمل ما ترضى. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام

0: وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الفجر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
1: أذكار الصباح بصوت سمير البشير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. بسم الله.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: لا إله إلا الله وحده،
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
1: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.

0: تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونعوذ بعلم

0: التي لا ترام، أن ينزل علينا سخطك وغضبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وبطاعتك يا رحمن، بمنك وفضلك يا منان. اللهم آمين. آمين.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقتما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف

امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح

منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

منه رزقا حسنا. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

0: الدعاء حينما يقع ما لا يرضاه أو غلب على أمره.
1: قدر الله وما شاء فعل.
2: مستمعين الأكارم، نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي، وهو يتلو على أسماعكم الكريمة سورتي الفاتحة والانفطار.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

0: على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ ناصر بن يونس جناحي سورتي الفاتحة والانفطار. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إن استودعناك أرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأقاربنا وأصدقاءنا ووطننا الحبيب يا من لا تضيع ودائعه يا الله اللهم إنا قد علمنا أنه مع العسر يسر ومع الشدة فرج، وإنك مبدل الأحوال من حال إلى حال. ربي ربي إنك ترانا وتعلم بحالنا، فأبدل عسرنا يسرا وأبدل شدتنا بالفرج القريب
1: يا رب العالمين إذاعة القرآن الكريم من البحرين أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ محمود خليل الحصري يتلو علينا ما تيسر من سورة النور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من

كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون.

ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة النور.
2: سبحانك اللهم، سبحانك اللهم،
3: سبحانك اللهم،
2: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم،
3: كل هم،
2: وأبعد عني كل غم،
3: كل غم،
2: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري،
3: صدري، صدري، صدري، صدري،
2: وعيل معه صبري،
3: صدري، صدري،
2: وقلت به حيلتي،
3: حيلتي، حيلتي.
2: يا كاشف كل ضر وبلية، يا عالم كل جهر.

0: نستمع فيما يلي إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وهو يتلو على أسماعكم سورة البلد.
1: بسم

0: صده.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا فيما مضى إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ وليد بن حمد المرزوقي، وقد تلا على أسماعكم الكريمة سورة

0: البلد.
1: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه

فيما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: وسط تسارع الحياة

0: تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
1: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف. بسم الله.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله

بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر سورة الأحقاف.
3: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أنفق عليك.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه البخاري.

0: وتصنع ليومنا الرضا والبهجة ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج عهود تلفت.
1: ربنا إن احتسبنا لك يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك، وأسمعنا ما يرضيك، وأنطقنا ما يرضيك، واستعملنا في طاعتك، وافتح لنا أبواب رحمتك، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين.
0: أثير الصباح، أثير الصباح.
1: الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين.

والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو

0: رواه أبو داود.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين،
0: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك.

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: وإذا أمسى فليقل:
1: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير.
0: رواه الترمذي.
1: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم:

0: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: معجزة القرآن الكريم معجزة خالدة تتلألأ في نورها الإلهي، تتألق في جمالها القدسي. هو فوق البلاغة والعذوبة والبيان والإعجاز، تتجلى آياته بين السطور كأنها الشمس في رابعة النهار. يتدفق من معانيها جمال الأسلوب وجزالة اللفظ، ويتجلى إعجازه العلمي والبلاغي لكل الناس ولأرباب الفصاحة والبيان.
3: تستمعون الآن للشيخ علي عبد الله جابر وقراءة للقرآن الكريم.

0: مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم.
2: قرأ عليكم من القرآن الكريم الشيخ علي عبد الله جابر.
3: أثير الصباح، أثير الصباح.
4: الحمد لله الذي جعل في القصص عبرا ودروسا تثبت القلوب وتزكي النفوس. واليوم نقف مع قصة تحمل لنا من الفوائد ما يعيننا على حياتنا. قصص من الكتاب والسنة.
5: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم اليوم قصة المرأة التي مات طفلها فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر طفلها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. فنظرت إليه ولم تعرف من هو، فقالت له: إليك عني، يعني اتركني وشأني، فأنت لم تصبك هذه المصيبة العظيمة. فذهب عنها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته عليه الصلاة والسلام، فمر رجل وقال لها: هل تعرفين من هذا؟ فقالت: لا. فقال لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخافت هذه المرأة وأصابها في نفسها الرهبة، فذهبت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت إلى بيته عليه الصلاة والسلام لم تجد أمامه الحرس، فتعجبت من ذلك، ثم استأذنت تريد أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت له: يا رسول الله، والله ما عرفتك. وهذه المرأة تقصد بهذا الكلام

والسلام الاعتذار عن الكلمة التي قالتها له صلى الله عليه وسلم، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصبر عند أول صدمة. فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يعنفها ولم يرد عليها بنفس الأسلوب، بل وجهها إلى الخير وصبرها، لأنه يعلم عظم هذه المصيبة. فهو عليه الصلاة والسلام لما مر عليها كان يذكرها بالله ويذكرها بأن تصبر وأن تحتسب الأجر، وأن ما أصابها هو تقدير من الله سبحانه جل وعلا. فلذلك أمرها بأن تطيع أمر الله وأن تتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تصبر على هذا الذي أصابها، وأن تحتسب الأجر في ذلك. ثم أخبرها عليه الصلاة والسلام أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، أول صدمة عند حصول المصيبة. هنا لا بد على هذا الذي أصابته المصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على كل حال. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، هناك أمور يجب على من أصابته المصيبة أن يفعلها. فالأمر الأول، يجب على من أصابته المصيبة أن يتذكر أن الله جل وعلا سيجازيه بالثواب العظيم إذا احتسب وصبر. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقد روى الإمام مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. فالله جل وعلا يعوض عبده إذا قال بعد المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. بهذه الكلمة يكون هذا العبد راضيا بقضاء الله وقدره، وأنه يعلم أن الذي حصل له هو كله بتدبير من الله عز وجل. وأيضا الله جل وعلا يعوض هذا الذي أصابته المصيبة بأن يكفر سيئاته ويزيد في حسناته ويعطيه شيئا أفضل من الذي فقده، وهذا كله برحمة من الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله عز وجل لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول جل وعلا: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقول الملائكة: نعم. فيقول لهم الرب جل وعلا: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. يعني أن هذا العبد قال: الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الرب جل وعلا للملائكة: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. هذا العبد يستحق أن أبني له قصرا عظيما جميلا كبيرا في الجنة، هذا القصر اسمه بيت الحمد، لأن هذا العبد
مات ولد

ومع ذلك صبر واحتسب الأجر ورضي بقضاء الله وقدره، وفوق ذلك كله قال الحمد لله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون، فلذلك استحق أن يبنى له هذا القصر العظيم الجميل، ويعوض بأن هذا الولد بإذن الله عز وجل سيكون مع أبيه في الجنة ومع أمه وأهله، فيفرحون جميعا في هذه الجنة. بل أن هذا الولد الصغير أو هذه البنت الصغيرة ينتظرون آباءهم وأمهاتهم لكي يمسكوا بأيديهم ويدخلونهم معهم إلى الجنة، فهذه كرامة عظيمة لكل مسلم ومسلمة. مات أبناؤهم الصغار فاحتسبوا الأجر وصبروا ورضوا بقضاء الله وقدره، وقالوا الحمد لله على كل حال وإنا لله وإنا إليه راجعون، فإنهم يجازون بهذه الكرامة العظيمة من الرب الكريم سبحانه جل في علاه. والأمر الثاني الذي يجب أن يفعله من أصابته المصيبة أن يعلم أن هذه المصيبة قد كتبها الله عز وجل في كتابه قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فإذا علم العبد بهذه الحقيقة اطمأن وارتاح. وقد قال الله عز وجل في سورة الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فيجب على من أصابته المصيبة أن يستسلم لما قد كتبه الله عز وجل في المقادير، وأن يرضى بذلك، وأن يتفاءل بالخير، وأن يحتسب الأجر. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا رضينا بقضاء الله وقدره فإن الله يرضى عنا، وإذا تضجرنا وتضايقنا من قضاء الله وقدره واعترضنا على ذلك فإن الله عز وجل سيسخط ويغضب من هؤلاء الذين يعترضون على قضائه وقدره سبحانه وتعالى. ولنعلم أن من علامات محبة الله للعبد أنه جل وعلا يبتليه، وهذا الابتلاء يكون على قدر إيمان العبد. فيجب علينا أن نصبر وأن نحتسب الأجر، وأن نعلم أن هذا الابتلاء من علامات محبة الله لنا، لأننا بفضل الله عز وجل مستمرون في طاعته، ومع ذلك يبتلينا لأنه جل وعلا يريد لنا الدرجة العالية في الجنة. والأمر الثالث الذي يجب أن يفعله من أصابته المصيبة أن يدعو بهذا الدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك
سميت به نفسك

0: أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إذا قلنا هذا الدعاء يقول صلى الله عليه وسلم: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانهما فرحا. هذا الهم وهذا الحزن يذهب ويتبدل إلى فرح بقدرة الله سبحانه جل في علاه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أفنتعلمها؟ يعني نحفظ هذا الدعاء ونقوله إذا أصابنا الهم والحزن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. يعني لا بد على من سمع هذا الدعاء أن يحفظه ويتعلمه ويعمل به، لأنه علاج لصاحب الهم والحزن. أيها المستمعون الكرام، سنروي لكم في الحلقة القادمة قصة الأمة المرحومة. فيا ترى من هي هذه الأمة؟ وماذا قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أثير الصباح، أثير الصباح.
2: الذاكر الله لا تدنيه مشاعر الرغبة والرهبة من غير الله، فذكره سبحانه وتعالى باب مفتوح بين العبد وربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، آية

من قالها حين يصبح وحين يمسي 3 مرات كفته من كل شيء. رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم

لا يضره شيء. رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء. رواه أبو داود.

0: أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الإسلام

0: ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي.

0: النور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري. أذكار الصباح والمساء.
2: أحاديث الصباح.
3: مستمعينا، مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس والجامعات، يشعر عدد من المراهقين بالملل، لأنهم سيعودون من جديد من وجهة نظرهم لروتين حياة والاستيقاظ المبكر وبذل الجهد من جديد في التوجه للمدرسة أو الجامعة. وبالنسبة إلى الطلاب المراهقين، فإن العودة للدراسة تحتاج إلى تحفيز من الأهل، فالعودة للدراسة قد تكون قوة دفع كبيرة للمراهق إذا فكر أنها بداية لتغيير حياته عن طريق النجاح والتفوق والوصول لأعلى المراتب العلمية. وهنا يرى اختصاصيون واستشاريون نفسيون أيها الأحبة الكرام، أن على أبنائنا المراهقين الطلاب قبل العودة للدراسة من جديد تذكر لحظاتهم السعيدة بالمدرسة أو الجامعة، وتذكر أصدقائهم، والحرص على تناول طعام صحي، والمشاركة بالأنشطة الرياضية بالجامعة أو المدرسة. من جانب آخر، يرى الأخصائيون أن التفكير في المذاكرة كتحصيل لمعلومات مادة دراسية من شأنه أن يدفع الطالب لكراهية المذاكرة والتعليم، مؤكدين على ضرورة أن ينظر الطالب للمعلومات الدراسية على أنها معلومات وخبرات حياتية جديدة تضاف لرصيده المعرفي في الحياة. وهنا يأتي دور الوالدين بضرورة مساعدة أبنائهم في سن المراهقة على المذاكرة وتنظيم الوقت وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للمذاكرة، ما يساعد الطلاب على الاستذكار وتحصيل المعلومات. ولا ننسى أن المراهقين يتأثرون سلبا بالخلافات والمشاكل التي تنشب بين الأب والأم بالمنزل، مما يؤثر سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي من جهة، وعلى انتباههم خلال جلوسهم بقاعات الدراسة من جهة أخرى. لذلك على الوالدين حل

0: حل أزماتهم ومشاكلهم بعيدا عن المراهقين كي لا يكون سببا في مشكلة نفسية تنمو مع المراهق وتظهر في الكبر. فشخصية المراهق تكون في طور التكون والنمو، وإذا نمت في جو مشحون بالمشاجرات والعداء سيكون لذلك أكبر الأثر على تشوه الشخصية وربما الإصابة بأمراض نفسية لا قدر الله.
1: أحاديث الصباح.
0: اللهم ارزق قلوبنا الطمأنينة ونفوسنا السكينة، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى يا رب العالمين. اللهم إنك أنت السميع المجيب.

وترتسم في داخلنا كابتسامة حية، وتصنع ليومنا الرضا والبهجة، ابتسامة تأذن باستقبال يوم جديد نستبشر فيه بالتوفيق والنجاح. إنه أثير الصباح، إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. أثير الصباح من إعداد فاطمة محمد، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية. تقديم حسن الساعاتي، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الشيخ فيصل بن طلال الفهيد. أثير الصباح، إخراج

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي.
1: أصبحنا

0: الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: رواه مسلم.

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة. أخرجه البخاري.

0: قولك.
1: من قالها حين يصبح وحين يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار. أخرجه أبو داود والبخاري والنسائي وابن السني.

0: الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود والنسائي.

0: الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن السني والبخاري في الأدب المفرد.

0: من قالها حين يصبح ويمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. أخرجه ابن السني.
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. أخرجه أبو داود والترمذي.

من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي.

0: أخرجه أحمد وابن السني.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح

وحين يمسي، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم.

0: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. متفق عليه.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: جنى
1: 106.1 ميجا هيرتز اف ام
2: أثير الروح.

وعلى أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز المفيس سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ أحمد بن عبد العزيز الأنفيس سورة العنكبوت.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير
2: والبرامج المفيدة
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أيها السادة، فيما يلي ننصت خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما يتيسر له من سورة الأنبياء.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

يذكر آلهتكم أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة بصوت الشيخ علي عبد الرحمن الحذيفي ما تيسر له من سورة الأنبياء.
3: اللهم يا سامع الدعاء،
4: اللهم يا سامع الدعاء،
3: يا واسع العطاء، يا رافع السماء، يا دائم البقاء، يا عالم الغيوب، يا ساتر العيوب، يا غافر الذنوب، يا كاشف الكروب، يا هادي الرشاد، يا ملهم السداد، ورازق العباد، ورازق العباد. اللهم أنا عبدك وابن عبديك، أتوسل بكرمك إليك، أمن علي بعفوك وغفرانك جل شانك.

0: السعادة تكمن في الشعور بالطمأنينة. وحتى تتحقق لا بد من راحة القلب التي تأتي بالقرب من الله عز وجل. إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي أيها الأحبة تستمعون إلى تلاوة لسورة الحج بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تل على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري سورة الحج. أيها الأحبة الكرام، تتغير ملامح بيوتنا أثناء الإجازة الصيفية الدراسية، فتهدأ حركة الصباح التي كانت مرتبطة بالمدارس والواجبات، ويجد الأبناء أمامهم مساحات واسعة من الساعات التي كانت في السابق تمتلئ بالجدول الدراسي. وفي هذه الفترة تظهر الحاجة إلى استثمار هذا الوقت في جعله موسما يحمل أثرا في حياة أبنائنا. في الرؤية الإسلامية أحبتنا، الوقت يحمل معنى عميقا يتجاوز مرور الساعات والأيام، فهو رأس مال الإنسان وما يملكه في هذه الحياة من فرص للعلم والعمل والإصلاح، وللأهمية البالغة التي يحتلها الوقت في دعاء

الإسلامي نجد أن الله تعالى أقسم به في سورة العصر عندما قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهنا جاء القسم بالزمن ليوقظ في الإنسان معنى المسؤولية تجاه هذه النعمة العظيمة. والإجازة الصيفية جزء من هذا العمر الذي يمضي سريعا، وهي مرحلة تتشكل فيها الكثير من المهارات والعادات. فالطفل مستمعين الذي يقضي أشهر الصيف بطريقة معينة قد يحمل معه آثار تلك التجربة إلى سنوات لاحقة. فالأيام التي تمر في عمر الأبناء تحمل بذورا لما سيكونون عليه في المستقبل. وقد اعتاد كثير من الناس النظر إلى الإجازة باعتبارها فترة للراحة بعد عام دراسي طويل، وهذا المعنى حاضر ومهم. فالإنسان يحتاج إلى الترويح وتجديد النشاط، وقد عرف المسلمون عبر تاريخهم قيمة التوازن بين الجد والراحة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لبدنك عليك حق، وقوله: روح القلوب ساعة وساعة. وفيه إشارة إلى أن الإنسان له حاجات متنوعة، وأن العناية بالنفس جزء من الاعتدال الذي جاء به ديننا الحنيف. ولذلك ينبغي على الوالدين أن يشعروا الأبناء أن الصيف مساحة جميلة تحمل المتعة والفائدة في نفس الوقت. والتربية مستمعين لا تتوقف بانتهاء العام الدراسي بالتأكيد، فالمدرسة تقدم جانبا من المعرفة، بينما تقدم الأسرة الجوانب الأخرى التي تصنع شخصية الإنسان. ففي البيت يتعلم الابن المسؤولية وطريقة التعامل مع الآخرين وتنظيم وقته واحترام العمل وخدمة الناس من حوله. فالأسرة هي البيئة الأولى التي تغرس القيم وتبني الإنسان.

اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، لأننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. اللهم إنك شرعت السؤال راحة بال، وإلا فماذا نسأل وقد أعطيتنا قبل أن نعرف كيف نسأل؟ يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: خلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين. فيما يلي نستمع وإياكم إلى جزء تبارك بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون.

كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر

0: كنا وإياكم مع تلاوة مباركة لجزء تبارك بصوت القارئ محمد عتيق الصنوي.
1: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
1: أثير الروح.
3: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة لسورة يونس عليه السلام بصوت القارئ الشيخ عثمان صديقي.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسمعكم الكريمة القارئ الشيخ عثمان صديقي سورة يونس عليه السلام. اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
1: اللهم إني أعوذ بك من شر بصري.
0: وأعوذ بك من عين نظرت إلى الحرام ولم تعبأ، وعين أدركت عظمتك فلم تدمع، وقلب عرف خالقه فلم يخشع. اللهم اجعل في بصري نورا أميز به بين الحق والباطل، وأرى به عظمة نعمائك وأفضالك، يا من لا تدركه الأبصار ولا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وأمتني على لا إله إلا الله. اللهم آمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ بندر بن عبد العزيز بليلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة تلاوة مباركة لسورة الزمر. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
3: وبالوالدين إحسانا وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم

ليكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعل

0: من قبل إنهم كانوا في شك مريب. صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد جبريل سورة سبأ.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
1: نستمع وإياكم إلى تلاوة لسورة الحجر، يتلوها على أسماعكم الكريمة القارئ علي صلاح عمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، يا أرحم الراحمين.

إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة الظهر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وعمل لا يرفع، ودعاء لا يسمع. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.

0: نظري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر كل شيء آتي به. شر كل شيء آتي به. اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع عمري. اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي،
1: الأذكار دعاء كفارة المجلس.

هل تعلمون أيها الأحبة أن إجازة الصيف الدراسية فرصة حقيقية لحل المشكلات التي تفسد العلاقة بين الآباء والأبناء وإذابة الجليد والجفاء الذي يخيم على العلاقة بينهم طوال فترة الدراسة؟ لذلك من الضروري أيها الأعزاء أن يضع الآباء والأمهات خطة يومية يشترك فيها أفراد الأسرة خلال فترة الصيف للاستفادة من هذه الإجازة واستغلالها للإصلاح النفسي وتقوية العلاقة بين أفراد الأسرة. وخلال تنفيذ هذه الخطة يجب على الوالدين مراعاة عدة أمور، منها أنه يجب تنحية أي خلافات بين الزوجين وعزل الأبناء عنها ليستقروا نفسيا، فهذه أول قواعد المحافظة على نفسية الأبناء. ومن الأفضل لجميع أفراد الأسرة الاتفاق على طريقة التعامل مع التلفاز والأجهزة الذكية وأدوات التسلية الإلكترونية طوال إجازة الصيف، فبدلا من الاستغراق في تضييع الوقت على هذه الأجهزة نتفق أن نجعل لها وقتا محددا لا نتجاوزه جميعا الكبير والصغير، وأن يكون الأب والأم قدوة حسنة في ذلك. ويجب أيضا مستمعينا أن نسأل أنفسنا في بداية هذه الإجازة ما مدى الصداقة بيننا وبين أبنائنا، ويجب أن نتوقف تماما عن كل الأمور التي من شأنها أن تبعدنا عن تحقيق الصداقة المطلوبة معهم، خاصة مع الابن أو البنت في مرحلة المراهقة، والتوقف تماما عن التعامل معهم بعصبية وبشدة. أما وسائل العقاب فلابد أن تتوقف تماما، لابد أن نتوقف تماما عن عقاب الطفل بالضرب، ولا نمارس معه أي نوع من الإهانة حتى لو كانت لفظية، فالشتائم مرفوضة تماما. فالعقاب الذي يجب تطبيقه في تربية الأبناء هو ذلك العقاب الذي لا يؤلمهم نفسيا ولا يهدر كرامتهم، ويجب أن يتم تطبيقه بحكمة، لأن الغرض منه التأديب وليس الانتقام. وأيضا من المهم

أيها الكرام، أن نحرص على تعزيز ثقة الأبناء بأنفسهم وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة كالرسم والرياضة وحفظ القرآن وممارسة كل الهوايات التي يحبونها خلال فصل الصيف. والصداقة

0: الإجازة واصطحاب المراهق أو الطفل إلى النادي لمشاهدته وهو يلعب مثلا مباراة رياضية أو يشترك معه في لعبة أو يشاهد معه برنامجا يحب مشاهدته في التلفزيون بهدف توطيد العلاقة التي يربطها بالحب والمودة. فالصداقة أيها الآباء والأعزاء، أيها الأمهات العزيزات، هي المفتاح السحري لعطلة صيفية بلا خلافات.
1: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
2: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
1: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: القارئ الشيخ عمر مظفر يتلو على أسماعكم الكريمة سورة المرسلات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة المرسلات. إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا مع أول بيت على وجه الأرض ومع أول البشرية، مع قصة عجيبة من قصص القرآن العظيم، قصة ابني آدم عليه السلام، قابيل وهابيل. بدأت القصة بقلب لم يرضى بقسمة الله عز وجل، إلى قلب نظر إلى ما عند أخيه بعين الحسد. قرب القربانان فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فظهرت حقيقة القلوب. هابيل قدم لله من أحسن ما عنده، وقابيل قدم من أردأ الثمر والزروع التي عنده. فلما لم يقبل قربانه لم يسأل نفسه لماذا لم يقبل عملي، بل التفت إلى أخيه، وكان أخاه هو السبب في ظنه، فامتلأ قلبه حسدا وغضبا وقال لأقتلنك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام ومرت الشهور، الآن قابيل يتحين الفرصة. والغريب يقول عبد الله بن عمرو يقول وأيم الله إن كان المقتول، يعني هابيل المقتول، أقوى جسما وأشد بنية من قابيل، يعني هذا الرجل الصالح الأتقى ترى يعني هو أقوى من قابيل، لكن الإيمان والتقوى منعه أن يتجرأ على أخيه، ما حسده ولا بغى عليه. مرت الأيام وقابيل يترصد، يبي يشوف متى يتأخر، متى يبتعد هابيل في الرعي. وفي يوم من الأيام آدم عليه السلام يطلب قابيل، يقول اذهب فانظر لماذا تأخر أخوك، أبطأ في الرعي، ذهب ولم يرجع في الوقت المعتاد. قال قابيل هذه فرصتي الآن، فذهب يبحث عن

أخي، قيل أنه وجده نائما على الأرض، فجاء بصخرة. طبعا الآن قابيل عمره ما يعني شاف واحد يقتل الثاني، ما صارت في الأرض ولا جريمة قتل أبدا، ما في إنسان فعل هذا الفعل، فقط آدم موجود وأبنائه، لكن قتل ما صار في الأرض أبدا في ذلك الوقت. يعني هو ما يعرف شلون يقتل أصلا، يمكن شاف حيوانات تقتل بعضها بعضا، يمكن حيوانات تفترس بعضها بعضا ربما، لكن إنسان يقتل إنسان ما شاف. ثم مضى في طريقه وشاف أخوه الآن نائم، فأخذ بصخرة كبيرة فإذا به يرميها على رأس أخيه فيفضخ رأسه فمات من فوره، وقيل خنقه، وقيل أخذ يخنقه ويعضه كالحيوانات، لأنه هذا الذي رآه. الله أعلم كيف قتله، لكنه قتله. وكان أخاه يقول ويسمع تهديدا، يعني من فترة، سأقتلك، لأقتلنك. وكان أخوه دائما يقول له ترى يعني إذا تبي تقتلني أنا يعني ما أفكر أقتلك، لأني أخاف الله رب العالمين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أراد أن يعظه، أراد أن يذكره، أراد أن يخوفه طالما كان يهدده، ولكن هابيل كان يخاف الله عز وجل، كان عنده تقوى، كان عنده رادع من الله عز وجل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه بالنار أول شيء، يعني أخاف أنك تخاف من رب العالمين، ويذكره بالله ثم يذكره بجهنم، يقول له تبي تقتلني ترى في نار جهنم، ترى في عذاب بين يدي رب العزة، ترى في حساب، القضية مو دنيا وزواج وحسب، لكن هل نفعه هذا الوعظ؟ وهل خاف من رب العالمين؟ هل خاف من النار؟ أبدا، نفسه الأمارة بالسوء غلبت، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. يعني انظر إلى الآية، أخوه، في أحد يقتل أخاه من أمه وأبوه؟ أحد يقتل شقيقة؟ من يفعلها إلا من خبثت نفسه وبعد عن ربه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. جلس الآن منصدم، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصنع الآن بجثة أخي؟ قتل أخاه لكن ما يدري ماذا يفعل بالجثة. تخيل، أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل على وجه الأرض، من ارتكبها؟ قابيل قتل أخاه. ولهذا كل جريمة قتل منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في ميزان من؟ في ميزان قابيل. لماذا؟ لأنه أول من سن هذه الجريمة. انتبه وحاسب، وإياك ثم إياك أن تهترع وأن تفعل معصية، أن تؤلف معصية أن تبدأ فيها والناس يستنون بسنتك، لأنك ستأخذ كل آثامهم. وفي الحديث من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. تأمل، حديث عظيم. هذا قابيل قتل أخاه وجلس، الآن مو عارف ايش يسوي في الجثة، شلون يخفيها الآن؟ أبوه سيكتشف الأمر، جالس. فبعث الله عز وجل غراب، هذا الغراب يقولون من صفات هذا الطير أنه يسرق ويحفر في الأرض ويضع ما يسرقه في الأرض فيدفنه، قيل هكذا. وقيل اقتتل هذا الغراب مع غراب آخر، فلما قتله حفر الأرض ودفنه. فنظر قابيل إلى هذا الغراب وكأن درس من ربه، وقال سبحان الله، يعني هذا الغراب يعرف كيف يخفي هذا السوء ويخفي المتاع ويخفي الجثث، وأنا عجزت أن أخفي جثة أخي، أي ندامة أنا فيها. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخي، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي،

أصبح من النادمين. ترى ما ندم على قتل أخيه، لا، لو ندم لكانت توبة، ندم على أنه لم يعرف كيف يدفن الجثة فقط، فعلمه الرب عز وجل عن طريق الغراب كيف يدفن الإنسان. أول من دفن هذا الأخ هابيل، وكانت سنة في الأرض إلى اليوم أن يدفن الإنسان في الأرض. كيف تعلم؟ عن طريق غراب. دفن أخاه، وظلت هذه الجريمة آثامها متعاقبة أبد الدهر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كل جريمة قتل في ميزان ذلك الأخ الذي قتل أخاه، بل القضية ليست قتل، بل من قتل إنسان لو واحد فهو كمن قتل كل الناس، لأنها جريمة في حد ذاتها. من أجل ذلك بعد قصة آدم والنبي آدم، الله عز وجل يقول للناس جميعا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله أكبر، قتلت إنسان واحد بغير حق، كأنك قتلت الأرض كلها. ولهذا من أعظم الذنب بعد الشرك ماذا؟ القتل، من السبع الموبقات، جزاؤه في جهنم خالدا فيها، من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذه القصة ليش يذكرها الرب عز وجل علينا؟ لماذا يذكرها علينا نحن في هذه الأمة؟ حتى ننتبه. انظروا إلى الحسد، وين وصل الإنسان؟ جعله يقتل أخاه الذي هو من أقرب الناس إليه. وهنا وقفة عظيمة أخرى، الإنسان إذا لم يوقف الشر في بدايته قد يبكي في نهايته. إذا لم يعالج الحسد وهو الخاطر في القلب قد يتحول إلى كلمة، وهذه الكلمة تتحول إلى خصومة، وهذه الخصومة تتحول إلى قطيعة، وتصل إلى ظلم وعدوان لا يحمد عقباه. كم من بيت تفكك بسبب حسد ومقارنات وغضب. قصة قابيل وهابيل تعلمنا أن المعصية لا تبدأ كبيرة دائما، قد تبدأ بنظرة حسد، بعدم رضا، بمقارنة، بشعور أن غيري لا يستحق ما عنده، ثم تكبر شيئا فشيئا في النفس حتى يصبح الإنسان أسيرا لقلبه المريض. لابد أن نربي أبناءنا كذلك، أن النعمة إذا ظهرت على أخيك أو صاحبك فإننا ندعو له بالبركة، نتمنى له الخير، لا نتمنى الزوال. لا تربوا الأبناء على المقارنات، لا تقولوا دائما انظر إلى أخيك، شوف أخوك أفضل منك، أو انظر إلى فلان صديقك أحسن منك، ليش ما تكون مثله؟ أنت تظن ربما كلمة عابرة، تظنها كلمة عابرة لكنها قد تزرع نارا في القلب منذ الصغر إلى أن يكبر هذا الابن، فيمتلئ قلبه غيظا وحسدا وكرها. ربوا أبناءكم على أن لكل إنسان رزقه، ولكل إنسان موهبة، ولكل إنسان طريقه، وأن على الإنسان أن يجتهد ويسعى للخير دائما. تعلمنا هذه القصة أن خطر السنن السيئة، فمن فتح باب شر فاقتدى به غيره حمل من أوزارهم. لذلك ينبغي للمسلم أن يحذر أن يكون سبب في معصية تنتشر، أو عادة سيئة تقلد، أو خصومة تبدأ منه، أو كلمة شر يتناقلها الناس. في زمننا قد تكون ربما السنة السيئة مقطعا ينشر منكر، أو كلمة تثير فتنة، أو سخرية تنتشر في مجموعة، أو عادة سيئة يفتحها شاب على أصحابه. فاحذر أن تبدأ شرا يقتدي بك فيه غيرك، واحرص أن تبدأ خيرا يبقى أثره بعدك. قصة فيها من العبر وفيها من الحكم، فلنتق الله عز وجل في إخواننا، ولا نحسد أحدا على خير آتاه الله إياه، وأن نرضى بما قسمه الله عز وجل لنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا سليمة ونفوسا راضية وألسنة ذاكرة.

0: وأعمالا متقبلة. ونسأله أن يطهر بيوتنا من الحسد والقطيعة، وأن يجعل أبناءنا وإخواننا متحابين متعاونين على البر والتقوى. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية برنامج وقت وأثر، وقت وأثر، مع تحيات فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاف.
2: بنقاء حبات المطر،
3: بنقاء حبات المطر،
2: وصفاء أجواء الربيع،
3: وصفاء أجواء الربيع،
2: وبجمال ألوان الأشجار،
3: وبجمال ألوان الأشجار،
2: وبعطر الأزهار الفواح،
3: وبعطر الأزهار الفواح،
2: تمتزج كلها معا لتستمع إلى أروع كلام نزل على وجه الأرض، وجه الأرض، بأجمل الأصوات، أصوات
3: 106.1 FM.
2: أثير الروح،
4: أثير الروح.
1: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زد

نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أو

0: أذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورة طه. اللهم أستغفرك من ظنون استوطنت عقلي وأفكار تدفعني لما فيه هلاكي، وأعوذ بك من عقل لا يثمر تفكره بالتقوى ولا يحصد بحثه إلا الشك والشكوى، وأعوذ بك من شطحات فكري وطغيان علمي واتكالي على قصر بصيرتي وقلة معرفتي.

اللهم يا من وسعت كل شيء رحمة وعلما، اكشف لي وجوه الحقائق وأرشدني سبيل صراطك وثبتني عليه بالله.

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير
2: مصحف البحرين. يتلو القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي سورة الإسراء.

اللهم يا مقيت لمادتنا بالغذاء، ويا مقيت قيمنا بما شرعت من إسلام وأحكام، نسألك أن تعيننا وتقيتنا في دار البقاء بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: آي القرآن، ناهلين من عذب معين التجويد وفنون الإتقان والإحسان، لنرتدي معكم في كل حلقة حلية التلاوة. إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
1: حلية التلاوة.
0: حلية التلاوة.
1: حلية التلاوة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء يجمعنا معكم ويتجدد في برنامج حلية التلاوة. هذه تحية تقبلها في البداية من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف، وتحية أوجهها إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم شيخ جعفر، وكذلك أرحب بالمشايخ هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد ولي الجناحي. حياكم الله مشايخنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وبارك فيكم وفي جهودكم، وننتقل معكم مستمعين كما هو المعتاد إلى فاصل، نعود إليكم بعده، فابقوا معنا.
4: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17-455-544.
5: حلية التلاوة.
0: إذن عبر هذا الرقم مستمعين نشرف باستقبال مكالماتكم والاستماع إلى تلاواتكم الطيبة، وأجدد الترحيب بفضيلة الشيخ جعفر جناحي. حياك الله شيخ جعفر.
1: الله حيك، الله يبارك.
0: كما هو المعتاد نبدأ حلقتنا بدرس التجويد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: فإذا جاءت الطامة الكبرى.

0: هي المأوى
1: فإن الجنة هي المأوى.
0: يسألونك عن الساعة أيان مرساها.
1: يسألون

أحسنتم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نحن اليوم في ختام سورة النازعات، ومع أحكام التجويد ما بقيت من الآيات من هذه السورة، ومن الذي على القارئ أن يتحترز ويتجنبه في أثناء التلاوة. فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذه الآية فيها مدين أو ثلاثة مدود. المد الأول مد الطبيعي فإذا، والمد الثاني جاءت وهو مد متصل واجب، والمد الثالث الطامة وهو مد لازم كلمي مثقل. الفرق بين الثلاثة مدود أن المد الأول مد الطبيعي أو المد الذاتي هو المد الذي لا يأتي سبب بعد حرف المد، ولهذا يكتفى بحرف المد فقط فإذا، وحرف المد دائما وأبدا يمد بحركتين. ثم المد الثاني جاءت مد المتصل الواجب، وهو بمعنى أن أتى بعد حرف المد همزة في نفس الكلمة، فوجب المد في هذه الكلمة، في هذا المد وجب مده أكثر من المد الطبيعي، يبدأ من ثلاث حركات وينتهي إلى ست حركات، لكن في مختلف الروايات والقراءات. والمد الثالث الطامة المد اللازم الذي وقع في كلمة من كلمات القرآن، ومثقل بمعنى أن بعد حرف المد حرف مثقل، حرف مشدد، وهذا مده لازم أي لزوم مده ب

ست حركات أو بالطول. ما الذي ينبغي للقارئ أن يفعله؟ أن يميز بين هذه المدود، أن المد المتصل الواجب يكون بالتوسط والمد اللازم بالطول. الذي يحصل من بعض الطلبة، من بعض ما نسمع من التلاوات، أنه يساوون بين المدين، وهذا خطأ. كل مد له حكم وله مقدار مد. مساواة المدين خطأ، سواء مساواة المدين بالتوسط أم مساواة المدين بالطول، فنقصت هنا أو زيت هنا، فهذا لا يصح. كذلك من الأخطاء هو تغليب المد الواجب على المد اللازم. يعني يأتي قارئ ويمد في المد الأول جاءت، وفي المد الثاني الطامة يقصر منها، فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذه صورة من صور الأخطاء التي يقع فيها القارئ في هذه الآية، عدم مراعاة المدود بمقاديرها. أما كلمة الطامة فيها حكم آخر، وهي الميم المشددة، وحكمها الغنة في جميع الأحوال. كلمة الكبرى طبعا وصلا نحذف الهمزة واللام ساكنة ونظهرها عند الكاف، والباء حرف ساكن فيها حكم القلقلة، وهي النبرة التي نسمعها عند سكون حرف الباء. أما الكبرى وقفا أو وصلا فتفخيم الراء المفتوحة مع الألف المفخمة التي بعدها، وتمد بمقدار حركتين. يوم يتذكر الإنسان ما سعى. يوم لا مد فيه، فيه حرف لين، لكن حرف اللين هذا لا مد فيه وصلا. يتذكر ولا مد فيه وصلا، لأن حرف اللين لا مد فيه إلا إذا التقى بساكن بعده، وفي حالة الوصل لا سكون. بعض الطلبة يمدون يوم يمد في قلب، لأن هذا لما نقف نمد فيها، صح؟ لما تقف تمد، ولكن لا تصل، ولما تصل لا تمد. يتذكر الراء المضمومة نفخمها، أن الراء المضمومة حكم التفخيم. الإنسان لام التعريف تظهر عند الهمزة، وكلمة الإنسان مرت علينا كثيرة، فيها النون المخفاة عند السين بالغنة، والألف المدية بين السين والنون، وهي بالطبع غير مرسومة. ما سعى مدين، مد ما وما مد في الألف التي بين العين، لا نزيد على الحركتين. وبرزت الجحيم لمن يرى. وبرزت الراء المشددة المكسورة ترقق، وينبغي أن نراعي الترقيق ونراعي عدم التكرير في الراء. عدم التكرير العملي في الراء لا يصح في الراءات المشددة، ولكن كذلك نراعي الترقيق في الراء المكسورة المشددة. وبرزت الجحيم لمن يرى. الجحيم الطبيعي طبعا، واللام التعريف في كلمة الجحيم تظهر عند الجيم. لمن يرى، نون الساكنة تضغم في الياء، إدغام بغنة، إدغام ناقص، ممكن نسمي كذا مسمى. إدغام نون الساكنة توتر، إدغام نون الساكنة في الياء، إدغام بغنة، إدغام ناقص، إدغام متقاربين، يصح أن نطلق على هذا الموضع. وناقص لأن النون من صفتها الغنة ذهبت إلى الحرف الذي بعده وهو الياء، ولهذا تسمى ناقص. يرى تفخيم الراء مع الألف مثل كلمة الكبرى. فأما من طغى. فأما الهمزة مشد، الميم مشددة حكمها الغنة، وبعدها ألف طبيعي. من طغى إخفاء النون الساكنة عند الطاء، والغين مع الألف تفخم. من طغى من صور الأخطاء في طريقة الإخفاء،

0: طريقة إخفاء النون عند الطاء، من هم من يظهرها ويغن فيها هكذا، من طغى، هذا خطأ. أنت أتيت بالغنة صحيح، لكن ما أتيت بالإخفاء، أتيت بالإظهار مع الغنة. من صور الأخطاء مثلا ما طغى، فك اللسان عن المخرج وكأنها معلقة هكذا من غير، لأن معنى الإخفاء يكون حالة بين الإظهار وبين الإدغام، فيأخذ من مخرج الأصل شيئا ومن مخرج المخفى عنده شيء كذلك مع الغنة. ومن صور الخطأ منطغى، يعني التعمد إلى تفخيم النون المخفى. وفعلا النون في هذه الحالة نخفي عند الطاء، والطاء من حروف التفخيم، فيستعد اللسان للطاء، ولكن هذا لا يعني بحال أن نسعى إلى تفخيم الغنة، لأن الغنة ليس حكمها كالألف، الألف تابعة لما قبلها، والغنة غنة الإخفاء ليس تابع لما بعدها، فهذا قياس غير صحيح، هذا في مدرستنا هنا. وآثر الحياة الدنيا، آثر أصلها أأثر، والهمزة الثانية أبدلت ألفا فتقرأ آثر، ولما أبدلت ألفا المد هنا يسمى المد مد البدل، مد البدل مقدار مدي حركتين في رواية حفص، والراء مفخمة مفتوحة، والحياة الدنيا الحياة لا مظهر عند الحاء، ولكن نرى بأعيننا ونسمع بآذاننا أن الواو في كلمة الحياة هي فقط رسما، لكن هي نطقا وسماعا ألف حياة حياته، فهذه من الحروف ومن المواضع التي حرف منطوق بغير ما هو مرسوم، يعني الرسم شيء والنطق شيء آخر. الحياة مثل المشكاة ومثل الزكاة والنجاة وهكذا.
1: هذه الكلمات كتبت أو رسمت جميعا في المصحف بذات الطريقة،
0: لم نعم بالواو ترسم. نعم. رسمت بالواو كذلك، هناك حتى في ليس في الواو في الياء، كل ألفات المقصورة تسمى ألفات مقصورة، لكن هي أصلا هي رسمت ياء، ألفات المقصورة رسمت ياء، ولكن تقرأ ألف، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها أكذا. طيب، وآثر الحياة الدنيا، الدنيا اللام تعريف أدغم في الدال، أصبحت من الدنيا إلى الدنيا، هذا إدغام خاص بلام التعريف تسمى إدغاما شمسيا. سبب الإدغام دائما إما تماثل أو تقارب أو تجانس، وهنا اللام مع الدال من الحروف المتقاربة. الدنيا النون الساكنة أتى بعدها ياء، ولكن امتنع لأن حروف الإدغام ستة عند النون الساكنة، إلا أن في حالات لا تدغم النون الساكنة في حروفها الستة، ومن ضمن الحالات كلمة الدنيا وصنوان وقنوان وبنيان ومن راق، وأيضا ماذا نون والقلم ياسين والقرآن، أي حالات خاصة لا تدغم النون الساكنة في الواو ولا في الياء، وإلا في مواضع الأخرى كلها تدغم. الدنيا هكذا تنطق، الدنيا وليس الدنيا، وليس الدنيا، إذا قرأت الدنيا فتدغم النون في الياء وهذا غير صحيح. فإن الجحيم هي المأوى، فإن نون مشددة غنة، الجحيم.

0: اللام تعرف تظهر عند الجيم هي المأوى، لام مأوى لام تظهر عند الميم، والهمزة لا بد من تحقيقها بالسكون. المأوى كلمة تنتهي بالألف وهي مرققة لأنها تتبع واو، والواو من حروف المرققة. وأما من خاف مقام ربه، كذلك الميم مشددة حكم الغنة. من خاف، من خاف، نون تظهر عند الخاء، تظهر يعني تظهر من المخرج من غير غنة، من غير غنة بالضغط على المخرج في حالة الإظهار، لأن بعدها حرف من حروف الإظهار. وعدد حروف الإظهار كم أيها الإخوة الكرام؟
1: حروف الإظهار
0: ستة أم خمسة أم سبعة؟
1: همزة هاء عين حاء غين خاء، ستة.
0: نعم ستة، وهي تظهر من
1: الحلق،
0: من الحلق، هي حروف حلقية، إذن حروف التي تظهر من الحلق، وهي أبعد الحروف عن مخرج النون، ولهذا تظهر. كل ما كانت الحروف متقاربة تدغم، وإذا كانت بين المتقاربة وبين المتباعدة ماذا؟
1: تخفى،
0: وإذا كانت بعيدة كحروف الحلق
1: تظهر.
0: في هذه حروف الإظهار. خاف طبعا مد طبيعي، مقام مد طبيعي، ربه رام مفتوحة فخمة، ربه ونهى النفس عن الهوى. ربه كلمة تنتهي بها الضمير، هاء الكناية للمفرد، المذكر للغائب، وقع بين الباء المكسورة وبين واو ونهى، وحكمها ماذا أي مشايخ الكرام؟ هذا الهاء الضمير
1: الصلة شيخ،
0: الصلة، ولكن الصلة نوعين، نوع كبرى وصغرى.
1: صغرى نعم،
0: وهنا صغرى أم كبرى شيخ؟
1: هنا الصغرى شيخ، لم يأتي بعده سبب.
0: نعم، لم يأتي بعده سبب من أسباب المد.
1: نعم
0: نعم، ولكن الصلة بشكل عام لا شروط. ما شروط الصلة؟ الصلة بمعنى إشباع الحركة في الهاء بالكسرة كانت أو بالضمة حتى يتولد عنها حرف مد. شروط ماذا يا شيخ فهد؟
1: الشرط هو أن يقع هاء الضمير بين متحركين،
0: بين متحركين، هذا هو سميته شرطين أو شرط، إنما شرط أن يكون قبل متحرك وبعده متحرك. أحسنت. ومد بمقدار الطبيعي، مد الطبيعي في حالة الواصل طبعا. وأما في حالة الوقف كم نمد؟
1: لا مد فيه،
0: لا مد فيه مطلقا لعدم وجود حرف المد. ونهى النفس عن الهوى، يصله ونهى، ونهى، ولكن في حالة الوصل الألف من كلمة نهى التقت مع حرف الساكن التي بعده، فالحرف المد في حالة التقاء بين حرف مد وساكن في كلمة أخرى يحذف حرف المد، فتصبح ونهى، ونهى النفس. والخطأ أن نقرأ ونهى النفس، نمد لأجل أن نمد الهاء مع الألف، هذا خطأ. النفس لام تدغم في النون، وإدغمنا إذا أي حرف أدغمنا في النون تصبح النون مشددة وحكمها الغنة. النفس عن الهوى، عن الهوى طبعا ما في النون الساكنة مع الهوى، حركت بالكسرة، والهوى ما الطبيعي. كلمة النفس، كلمة النفس كثير من لا ينطق هذه الكلمة صحيحا، إما أن يحذف الفاء يقرأ النفس، وإما أن ينطق الفاء ضعيفة بجزء من حركتها. الصح أن ننطق الفاء أولا من إذا لصقنا أطراف الثنايا العليا في بطن الشفة السفلى، في وسط الشفة السفلى، في بطن الشفة السفلى، النفس، ثم السين.

0: فإن الجنة هي المأوى، النون مشددة غنة، والجنة كذلك النون مشددة غنة هي المأوى. المأوى مرت علينا في الآية 39. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما الطبيعي في يسألونك، والساعة كذلك فيما الطبيعي، وأيان ما الطبيعي، ومرساها ما الدين طبيعي. هي في هذه الآية كلها مدود، ما الطبيعي، ما الذاتي، ما الأصلي، يعني وجود حرف المد دون سبب لزيادة المد فيها يسمى ما الطبيعي أو ذاتي. فيما أنت من ذكراها، فيما أصلها في ما، ما إذا دخلت عليها حرف جر، القاعدة في اللغة أن تحذف ألف مالت ما، مثل عما، تقرأ عما يتساءلون، في ما، في ما، في ما أنت. فما الطبيعي في الياء، أنت إخفاء النون عند التاء بالغنة، كذلك من ذكراها إخفاء النون عند الذال بالغنة، ذكراها مد طبيعي مع تفخيم الألف ومع الراء، والها مع الألف ترقق. خطأ اللي يقع فيه بعض الطلاب يقرأها ذكراها تحريك الكاف، تحريك الكاف وتفخيم الها مع الألف جريا على ذكراها، هكذا ذكراها، وهذا خطأ، هي ذكراها على تنسيق ذكرى ها، هذه بالتفخيم وهذه بالترقيق. إلى ربك منتهاها، ما الطبيعي إلى وربك مفخمة في الراء، منتهاها مخفاة النون عند التاء مع مدين ها ها، منتهاها مع الترقيق. خطأ يقع فيها كذلك بعض الطلبة في هذه الكلمة، يقرأ إلى ربك، إلى تفخيم اللام والألف لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ تفخيم
1: الراء.
0: أيوة، بسبب المجاورة، وهذه يعني كثير ما يأتي إلى بعدها حرف الراء مفتوحة، فيأتي القارئ ويفخم اللام إلى مع الألف وصولا إلى الراء، من الأخطاء الشائعة كثيرا. إنما أنت منذر من يخشاها، أحكام نون الساكنة في هذه الآية، أول شيء النون مشددة حكم الغنة، ثم إنما أنت مد منفصل جائز، مد بمقدار 4 إلى 5 حركات أو التوسط، إنما أنت الألف في كلمة والهمزة في كلمة ثانية، ولهذا منفصل، منفصل حرف المد عن سبب المد. أنت إخفاء، منذر إخفاء كذلك، منذر الراء المضمومة حكم التفخيم، من يخشاها النون تدغم في الياء بالغنة. مرت علينا أين؟ لمن يرى، لمن يرى النون تدغم في الياء، وهنا من يخشاها إدغام بغنة. يخشاها، يخشاها ما الطبيعي في شا وها، ولكن على الطالب القارئ أن ينتبه أن من يخشاها لا تفخيم في الياء، من يخشاها وليس من يخشاها، تفخيم الياء هنا يحصل عند كثير من الطلبة.
1: أيضا الشيخ كثير من الطلبة نسمعهم يعني يسوون تنوين في كلمة منذر، يقرؤونها منذر مي،
0: لحن جلي يعني.
1: نعم، كثير من الطلبة نسمع
0: يعني ينون، تقصد ينون كلمة منذر.
1: نعم. يعني تصير أسهل في النطق.
0: نعم، تصير أسهل، ولكن هذا خطأ.
1: نعم
0: صحيح، هذا كلام صحيح.
2: اليوم مثل هذا.

0: رواية من الروايات، أتمنى
1: والله
0: الجميع
1: ماذا
0: يتفقون.
1: أعتقد أبو جعفر هو ينون، أبو جعفر المدني أحد القراء العشرة، منذر من يخشاها، صحيح. ولهذا يعني اللسان يذهب أن كان فيه قراءة حفص هكذا، بينما هي ليست كذلك. كأنهم يوم يرونها كأنهم مشددة النون فيها الغنة، والميم تظهر عند الياء في كلمة كأنهم يوم، تظهر عند الياء الميم، يرونها تفخيم الراء، والمد الطبيعي في الها بعدها ألف، ولم يلبثوا كذلك من أحكام التجويد الميم تظهر عند الياء. لما نقول تظهر ميم أو تظهر النون بمعنى لا غنة فيها زيادة عن ما مركب في جسم الميم والنون، لا غنة زيادة. يلبثوا إلا مد منفصل جائز، الواو بعدها همزة في كلمة ثانية، مقدار مدية 4-5 حركات، إلا ما الطبيعي عشية أو تنوين بعد همزة حكمها الإضار، أو ضحاها، ضحاها مد طبيعي في الكلمة، هذه مدين طبيعيين. هذه أحكام التجويد في سورة النازعات، بدأنا من أول السورة وانتهينا اليوم عن نهاية السورة. هذه أحكام سريعة نسميها، ليست يعني تطويل فيها، البعض يظنها يطولنا فيها، ولكن هي يعني في أحكام تجويد لابد من ذكرها للتذكير، أذكر نفسي وأذكر بها المستمعين والقراء والأساتذة.
0: يعني هناك مجال للتعمق أكثر في
1: لا
0: في الشرح.
1: لا شك في ذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ جعفر جناحي، وسوف نستكمل إن شاء الله شرحا تجويديا آخر لسورة أخرى أيضا في الحلقة القادمة إن كان في العمر بقية. بارك الله فيكم. ومستمعينا الكرام، ننتقل معكم الآن إلى فاصل، نعود إليكم بعده. ورقم التواصل هو 1745554 174-55-544.

0: للمشاركة في البرنامج نرجو الاتصال على الرقم 17455544.
1: حلية التلاوة.
2: إذن مستمعينا الكرام عدنا إليكم وبرنامج حلية التلاوة وعلى هاتف رقم 17455544 نستقبل مكالماتكم ونستمع إلى تلاواتكم الطيبة. أجدد الترحيب بالشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر.
3: سلمك الله.
2: وكذلك المشايخ الفضلاء هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مشايخنا الكرام. ونستمع معكم الآن إلى أولى مشاركات هذه الأمسية. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، من معنا؟
4: معك محمد المريسي.
2: يا الشيخ. مرحبا، حيا الله الشيخ محمد، أهلا وسهلا.
4: الله يحييك سلمة بارك فيك.
2: تفضل شيخ جعفر.
3: تفضل أستاذ محمد، ونبدأ الإفشار اليوم من آية 70 سورة يوسف في الصفحة 244.
4: 244
3: الصفحة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن.
3: أعد شوي. جعل السقاية.
4: نعم.
3: ارجع من جعل السقاية.
4: جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم.

قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين.

0: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه
1: أعد
0: كذلك
1: أعد
0: نجزي الظالمين.
1: أعد مرة أخرى. قالوا
0: قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين.
1: لاحظ هنا انتقال من الزاي إلى الظاء، كذلك نجزي الظالمين.
0: نعم، كذلك نجزي الظالمين.
1: نجزي الظالم، أي دقيق جدا هذه في انتقال.
0: نجزي الظالمين.
1: نعم.
0: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: يساوي المدين.
0: فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه.
1: نعم.
0: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ما كان ليأخذ

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا
1: لاحظ شيخ
0: أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا.
1: لاحظ في كلمة قالوا نطق القاف بعد ألف. أول شيء لا تضم شفتينك، ثم امسك باللسان من أقصى الحلق إلى المقدمة، يعني لا تجعل يعني ارتفاع اللسان فقط في المؤخرة، حتى في المقدمة، حتى يخرج الحرف مفخم مع الألف. قا هكذا كأن مقدمة اللسان مرتخي لأسفل.
0: نعم.
1: جرب لاحظ.
0: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
1: وكان أفضل أنك تصل شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانهم قالوا هكذا لهم. طيب أحسن، بارك الله فيك.
2: فيك
1: الله عليك.
3: شكرا جزيلا لك يا شيخ محمد على هذه المشاركة، ونرجو لك دائما التوفيق. نعم شيخ جعفر.
1: أولا كلمة فلما جهزهم بجهازهم، ننتبه لكلمة بجهازهم، لأن بعض الطلاب يقولون بجهازهم كسر الجيم، هي مفتوحة.
3: نعم.
1: كلمة جزاؤه أتت في ثلاث

0: مرات في الآية 74 و75، الثلاث مواضع هذه الألف غير مرسومة، لكن المرسومة هي الهمزة ولكن بشكل للواو جزاؤه. وهذا لاحظنا الهمزة مرسومة بشكل الواو، لأن الهمزة مضمومة من قواعد الرسم في المصحف. والمد هنا مد متصل واجب، فمساواة المدود ضروري في أثناء التلاوة لأنها في حكم الواحد، واللفظ في نظيره كمثله. نرفع درجات من نشاء، لاحظنا درجات من نشاء، درجات منونة، درجات منونة. وفي قراءة نرفع درجات من نشاء، فقد يلتبس على البعض ويقرأها بغير تنوين.
1: بارك الله فيكم، ونشكر الأخ محمد المريسي مرة أخرى على هذه المشاركة. ونستمع الآن إلى مشايخنا الكرام هنا في الاستوديو، الشيخ فهد مهنا سالم والشيخ أحمد وليد جناحي، حياكم الله مجددا. ويستكملون إن شاء الله الشيخ جعفر.
0: تفضل الشيخ أحمد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: طيب، لما نسمع منك مثلا آيتين ثلاث بالحدر وآيتين ثلاث بالتدوير، حتى نميز يعني مثلا ما هو التدوير ما هو الحدر في مراتب التلاوة.
2: أبدأ بأي مرتبة شيخ؟
0: لك الخيار
2: إن شاء الله. نبدأ بالتدوير إن شاء الله.
0: مزيح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال معاذ الله أن نأخذ إلا

فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ

يوسف. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، وهو خير الحاكمين.

0: وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. نبدأ الحجر الآن الشيخ.
1: تفضل.
0: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: أحسن، بارك الله فيك. طبعا هو قرأ نص وجه الأول بمرتبة التدوير

0: ومرتبة التدوير يعني قراءة متوسطة في السرعة مع مراعاة الأحكام. والنص الوجه الثاني قراءة بمرتبة الحدر، وهي قراءة فيها سرعة ولكن كذلك مع مراعاة الأحكام. والفرق بين المرتبتين هو زيادة السرعة، زيادة السرعة ولكن الأحكام تبقى كما هي لكن متناسقة
1: السرعة.
0: مع السرعة،
1: نعم.
0: متناسقة في كل شيء، في الحركات وفي الغنن وفي المدود وهكذا، شدات مدود. الفائدة من هذه يعني كل مرتبة لها فائدة. التدوير مثلا هذا يصلح لمن في صلوات الفروض وغيرها. الحدر زين لمراجعة الحفظ وفي صلوات التي فيه قراءة طويلة وغيرها، هي تصلح لهذه الغاية أكثر، ولمن يريد أن يتلو القرآن أكثر ما يستطيع كما في شهر رمضان. ونعود نفسنا دائما نتعلم تلاوة القرآن بالمراتب المتعددة حتى يكون عندنا ملكة وعندنا مهارة في تلاوة القرآن. لو أسرعنا يعني ممكن كذلك أن نتجنب الأخطاء، مع أن السرعة غالبا قد يقع القارئ في أخطاء، ولكن إذا عود نفسه قد يتجنب الأخطاء.
1: بارك الله فيكم
2: شيخ. وماذا عن مرتبة الترتيل؟
0: مرتبة الترتيل هي مرتبة أبطأ من التدوير، فيه تأني فيه اطمئنان، وهي مرتبة تصلح في التعليم للطلبة لبيان مخارج الحروف وحركات وغيرها. يتصلح كذلك للتلاوة في المحافل، وهي يعني كذلك هي للتمعن والتدبر في الآيات. مرتبة الترتيل يعني أنسب في ذلك. وهذه المرتبة كذلك يعني ورد نقلا تواترا من القراء ومن المشايخ ومن الأئمة، كان يقرون بالترتيل والتدوير والحذر. تفضل شيخ فهد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني اذهبوا فتحوا

0: وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: طيب لو تقرأ بالحذر، أي كان تدوير والله ماذا؟
0: كان تدويرا الشيخ.
1: نعم تفضل بالحذر.
0: قالوا تالله لقد آثرك
1: قالوا
0: الله
1: أكمل مد.
0: قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.

0: هم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.
1: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، ابدأ من هناك.
0: فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

0: ذلك القديم.
1: طيب أنت ليش وصلت وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير؟ ليش ما وقفت على نهاية الآية؟
0: من باب البيان وإبراز اللي هو السرعة.
1: إبراز السرعة
0: نعم،
1: ليس
0: فقط
1: إبراز المعنى.
0: المعنى هو الأولى،
1: أي.
0: ويجب أن يكون الوقف مكان صحيح.
1: نعم، لأن السرعة زينة،
0: نعم
1: الحذر سرعة زينة، تراعي أمور، تراعي أحكام، وتراعي الوقف. يعني حتى الوصل مثلا، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي يأتي بصيرة وأتوني بأهلكم أجمعين. إحنا هذه القصة انتهت، هذه القضية دي. ولما فصلت العير قال أبوهم، الآن يوم غير، مناسبة ثانية.
0: نعم
1: فإذا قرأنا كله بنفس واحد، يعني ما في هناك بيان و تفصيل القصة، خاصة سورة يوسف هي قصة وحوار أحيانا. حتى في يقال حتى في أداء التلاوة في أثناء الحديث، قال وقال وقال وقال، قال هؤلاء وقال يوسف، يعني حتى النبرة تغيرها، حتى اللي يسمع يقول كأن هذا حوار يجري. لكن إذا قرأها بنبرة واحدة، بسرعة واحدة، بانخفاض ورفع واحد، يعني المستمع ما يميز من قال، من جاء، من أجاب. عموما هذه يعني ملاحظة.
2: نعم، بارك الله فيكم شيخ فهد مهندس سالم والشيخ أحمد وليد جناحي على تفضلكم بالحضور وهذه الجهود الطيبة والتلاوة المباركة، شكرا جزيلا. والشكر كذلك موصول لفضيلة الشيخ جعفر جناحي، حياك الله شيخ جعفر، شكرا جزيلا لك على هذه الجهود الطيبة. وشكرا لكم أيضا مستمعينا ما شاركنا في هذه الحلقة واستمع إليها في بثها المباشر أو حلقة الإعادة. لعل إله العرش يا إخوتي يقي جماعتنا كل المكاره هو لا، ويجعلنا ممن يكون كتابهم شفيعا لهم إذ ما نسوه فيمحلا. حتى نلقاكم في حلقة أخرى، لكم من محدثكم حسن السعاتي ومخرج هذا اللقاء الزميل فهد الجزاف أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: مستمعينا، يرى البعض أن فترة الإجازة الصيفية من الممكن أن يخسر الطفل فيها بعض المهارات الضرورية له، لذلك من المهم لأولياء الأمور إدراك حاجات أطفالهم وأبنائهم وتدريبهم بشكل ملائم حتى أثناء شهور العطلة الصيفية. ويؤكد خبراء تربويون أن اللعب القائم على المهارات في فصل الصيف يوازي التعليم المدرسي، فهو يعمل على تحسين القدرات العقلية وزيادة المهارات الفكرية والإبداع من خلال عمل برامج يومية ترفيهية تساعدهم على تقبل الفكرة. كما يؤكد الخبراء أن كثيرا من الأمهات اكتشفن مهارات أطفالهن خلال عطلة الصيف، ويحتاج أولياء الأمور ما يسمى بالوقت النوعي، وهو الوقت الذي يتم التعامل فيه مع الأبناء. والفترة الصيفية أيها الأحبة هي الفترة المثلى لقضاء المزيد من الوقت مع الأبناء، فهذا الوقت يوفر المجال لمشاركة الأطفال أنشطتهم واكتشاف مهارات كانت خفية على أولياء الأمور خلال الأيام الدراسية العادية. وهنا يجب علينا كآباء وكأمهات عدم فرض أنشطة معينة على أبنائنا، والابتعاد عن السلطوية الأبوية، والأخذ بآراء الأبناء في نوعية الأنشطة بحسب الوقت والإمكانات. ففرض أنشطة معينة على الأبناء من طرف أولياء الأمور قد يحجب إمكانية اكتشاف مواهبهم وقدراتهم. وإليكم بعض الطرق الفعالة لاستغلال الفترة الصيفية مع أطفالنا. اللعب مثلا في الهواء الطلق يساعد الأطفال على تجديد طاقتهم العقلية والجسدية من خلال مشاركة الآباء معهم. زيارة الأقارب في عطلة الصيف تساعد الأطفال على صقل شخصياتهم، خصوصا عندما تكون العائلة كبيرة. الزراعة، فالزراعة في المنزل تعد من الأنشطة المهمة والمسلية للابن مهما كان عمره، فهي تساعده على الصبر والتفكير. العمل التطوعي يلهم في نفوس الأطفال أهمية العطاء، ويقدم لهم فرصة لاكتشاف مهارات حياتية جديدة. استغلال الإنترنت يمكن مثلا تعليم الأطفال مهارات الحاسوب وعلومه المختلفة، وبالتأكيد تحت مراقبة الأهل. وهناك الكثير من الأنشطة والفعاليات التي يمكن تطبيقها خلال إجازة الصيف الدراسية مع الأبناء ولهم. المهم أن يتم استغلال هذا الوقت من العام في الارتقاء بمهاراتهم وتنمية مواهبهم واستثمار طاقاتهم ومحاربة هدر الوقت.
1: الآن نستطيع أن نكون معك أينما كنت ووقت ما شئت. بكبسة زر واحدة يمكنك تحميل تطبيق إذاعة البحرين عبر الهواتف الذكية للأندرويد والآيفون، والاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم من البحرين. ما عليك سوى كتابة اسم إذاعة البحرين باللغة العربية أو الإنجليزية في محرك البحث عن التطبيقات الخاص بهاتفك، وتثبيت التطبيق في الهاتف، واختر من قائمة موجات الإذاعة موجة 106.1 FM. إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العيناتي سورة السجدة.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ خالد العناتي سورة السجدة.
1: 106.1 FM
2: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
0: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة مريم بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عمر مظفر سورة مريم عليها السلام.

0: أدعية من القرآن.
1: ملك الملوك جل وعلا يدعوك إلى أن تدعوه.

0: بر الوالدين الدعاء لهما.
1: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

0: أدعية من القرآن.
1: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم. ها نحن يا ربنا قد دعوناك، فاستجب لنا يا أرحم الراحمين.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: نستمع وإياكم أيها الأحبة إلى تلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ فيصل بن طلال الفهيد، وهو يتلو على أسماعكم سورة الروم من صلاة القيام لعام 1439 من الهجرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة في زمرة حبيبك المصطفى وعبادك الأخيار يا عزيز يا غفار. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
2: ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العصر حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
3: التحية.

0: الصالحين.
1: فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض.
0: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
1: متفق عليه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد.
0: اللهم صل على محمد.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري.
0: اللهم صل على

0: وصحبه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: رواه البخاري. ما يقول بعد التشهد الأخير وقبل السلام:
0: اللهم إني

0: إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر.
1: رواه البخاري.

0: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: رواه الترمذي.
0: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني. سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل دعا بها فقال عليه الصلاة والسلام قد غفر له قد غفر له.
0: اللهم إني أسألك بأن لك

وقدرتك على الخلق. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة

0: المهتدين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. إلهي إلهي، لا سبيل إلى الاحتراس من الذنب إلا بعصمتك، ولا وصول لعمل الخيرات إلا بمشيئتك. إلهي إلهي، إن كنت غير مستوجب لما أرجو من رحمتك فأنت أهل التفضل علي بكرمك. إلهي إلهي، إن كان ذنبي قد أخافني فإن حسن ظني بك أجارني. إلهي إلهي، إن نفسي قائمة بين يديك وقد أظلها حسن التوكل عليك، فتول من أمري بما أنت أهله يا ذا الكرم والمن.

هم أساس الأوطان وعماد المجتمع، قدموا زهرة شبابهم لننعم برغد العيش. منهم تعلمنا دروس الحياة، كبار السن قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

مصحف البحرين، فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الشعراء بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الشعراء.
2: أذكار المساء.
3: هذه حال الدنيا.
4: ما يحزنك أيها الشيخ؟
3: قلة الزاد وطول السفر وكثرة الذنوب، وصلوا إلى مولاهم وبقينا، وتنعموا بوصاله وشقينا. ذهبت شبيبتنا وضاع زماننا، ودنت منيتنا فمن ينجينا. فتجمعوا أهل القطيعة والجفا، نبكي شهورا قد مضت وسنينا.

0: حنانيك أيها الشيخ الوقور، فإن ربك رحيم غفور. إذا أوجعت تلك الذنوب فداوها برفع يد في الليل والليل مظلم. ولا تقنطا من رحمة الله، إنما قنوطك منها من ذنوبك أعظم. فرحمته للمحسنين كرامة، ورحمته للمذنبين تكرم.
1: إيه يا بحر، لو علمت عظم ذنوبي لكففت عن لومي وتأنيبي.
0: أيها الشيخ الوقور، إن شئت أرشدتك إلى دواء تلك الذنوب.
1: علي به يا بحر.
0: إنه الإكثار من ذكر علام الغيوب. ألم يبلغك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فإن رمت أن تكون من المقربين من رب العالمين فكن له من الذاكرين. فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. وخير الذكر ما ورد عن سيد البشر في الصباح والمساء، وإليك أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: الأذكار، أذكار المساء.

من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح. بسم

كانت له عدل عشر رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير
1: الروح. مستمعين الكرام، يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان.

0: سلاما.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فؤاد الخامري سورة الفرقان.
3: فواصل حديثية.
2: فواصل حديثية.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن

0: أزعني واحدا منهما قذفته في النار.
1: رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود، وصححه الألباني.
2: إذا كثرت عليك الهموم ومصائب الدنيا، تذكر أن كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون.
3: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، ومن فضائل السور ما جاء في فضل سورة البقرة، ومن الآيات التي لها فضل عظيم وهي من سورة البقرة هي خواتيم سورة البقرة، أي آخر آيتين من سورة البقرة. جاء في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور. آيتين تقرأها في كل ليلة تكفيك من كل الشرور. اليوم اللي خاف على أبنائه ويخاف على أسرته، لما تتصل لهم وأنت بعيد عنهم في سفر أو في عمل أو ما شابه ذلك، لتكون وصيتك بالليل في المساء، ها؟ اتصل في أم العيال تسأل عنها، تتصل في الأبناء تسأل عنهم، قل يا يبا لا تنسى تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفتاه، أي تكفيك من جميع الشرور، وفي هذا حفظ من الله عز وجل للعبد، ها؟ وهذا أعظم ما يوصى به أن يعرف المسلم هذا الفضل وهذا الأثر المتحقق من تلاوة هاتين الآيتين العظيمتين. وأيضا جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. إذا قرئت خواتيم البقر في دار، في بيت، ثلاثة ليالي ما يقرب الشيطان هذه الدار. والشيطان ينازع الإنسان في كل شيء، في فراشك، في طعامك، في سقائك، في كل شيء ينازعك الشيطان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في اللقمة، قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم قال فليمط ما بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان. حتى اللقمة اللي تطيح منك الشيطان حريص على أن يفسدها عليك وأن يأخذها منك. شوف كيف ينازعك عشان تسوي سياج من الحفظ تحفظ به أسرتك وبيتك. اقرأ آيتين من سورة البقرة الأخيرة، خواتيم البقرة، حتى لا يقرب الشيطان من طعامك وشرابك، ولا يخل ذلك ببركة رزقك في البيت. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين، وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية، فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي. اللهم إنا نسألك يوما لا انكسار فيه، ونسألك رزقا لا حرام فيه، ونسألك عملا لا رياء فيه، ونسألك الجنة، وما قرب إليه.

0: من قول وعمل. اللهم لا تبتلنا بعيب كرهناه في غيرنا، وغير علينا حالنا لأحسنه، وأعنا على شكر نعمتك، وارزقنا وأنت خير الرازقين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أيها الأحبة في كل مكان، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا، يتلو علينا ما تيسر له من سورة فصلت.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل أئن

وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.

أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.

فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.

يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين.

لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن

وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي

عليهم عمى. أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه،

شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.

وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم

إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم

0: من سورة فصلت كنتم على موعد مع تلاوة مباركة عطرة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: القرآن الكريم كلام الله الزاخر بالقيم، الشافي للقلوب، الناهض بالهمم. في سوره مجموع الفضائل، يتدبرها المسلم لدنياه ويهتدي بها لآخرته. فضائل سور القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. وبعد، معاشر الإخوة والأخوات، مما جاء في فضل سور القرآن ما جاء في فضل سورة الإخلاص. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم، يعني يصلي فيهم إماما في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح قل هو الله أحد، يعني يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ سورة بعدها، قال حتى يفرغ منه ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة، يعني سورة الإخلاص، ثم لا ترى أنها تجزئك، يعني تكفيك، حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: يا رسول الله، إني أحبها، يعني أحب سورة الإخلاص. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر، وهل ثمة فضل أعظم من ذلك؟ أن يحب الإنسان سورة من القرآن فتكون سبيل وطريق إلى دخوله الجنة. وسورة الإخلاص هي قل هو الله أحد.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع إدارة الأوقاف السنية فضائل سور القرآن الكريم، مع تحيات فضيلة الشيخ محمد حمزة فلمرزي.

0: اللهو والكسل. ويؤكد التربويون على ضرورة الموازنة بين البرامج الصيفية والترفيهية للأطفال بعد العام الدراسي المتعب بالنسبة للأطفال وطاقتهم الكبيرة المكبوتة للمرح واللعب. فعطلة الصيف تعتبر من أطول الفترات التي يقضيها الأبناء بعيدا عن الروتين المدرسي الذي اعتادوا عليه طيلة فترة العام الدراسي. وقد يعتقد البعض أيها الأحبة أن فترة التعليم مقترنة فقط بوقت المدرسة، لكن في الحقيقة هناك الكثير من الفوائد المترتبة على أهمية إشراك الأبناء في برامج التعليم الصيفية، منها التأكد من عدم تراجع قدرات الطفل، فالابتعاد عن التعليم والمطالعة والكتب والالتهاء باللعب فقط يخلق فجوة تعليمية، حيث ينسى الطفل جل ما تعلمه خلال المرحلة الدراسية الفائتة. كما أن البرامج التعليمية الصيفية غالبا ما تتم باستخدام أساليب مشوقة مثل اللعب والجري وغيرها، مما يساهم في تنمية الجانبين البدني والعقلي عند الطفل. فبرامج الصيف التعليمية تتيح للطفل فرصة لتحقيق تواصل اجتماعي أكبر مع مجموعة من الأطفال واكتساب مهارات ولغات جديدة، مما يساهم في تنظيم أوقات نوم الطفل والحفاظ على صحة جسده. لذلك يجب الحرص على إحداث موازنة بين إشراك الطفل في البرامج التعليمية والبرامج الترفيهية، حتى لا يضيع وقت الصيف الثمين في اللعب والمرح فقط دون فائدة. كما يفضل أن يركز أولياء الأمور على توجيه أبنائهم إلى ممارسة الأنشطة المختلفة عما كانوا يقومون به أثناء فترة الدراسة، مثل القراءة الترفيهية والاشتراك في النوادي الرياضية والفنية وزيارة الأماكن الأثرية والمعالم الثقافية، فهي لا تقل عن أهمية الدراسة، لأنها تنمي مهارات الطالب وتسقل مواهبه وتزيد من حصيلته الثقافية، وتقوي علاقاته الاجتماعية، وترفع وعي الطالب، وتجعله يقبل على العام الدراسي الجديد بكل نشاط وشغف.
1: هنا
2: هنا
1: هنا
2: هنا هنا هنا هنا
1: أنتم على موعد مع التلاوات الجميلة.
3: كتاب الله راحة كل قلب نثير،
2: والبرامج المفيدة،
1: ولقاءات تجمعنا على الود والألفة.
2: هنا أثير الروح.

مستمعين الأفاضل، لطالما كانت الإجازة الصيفية أمرا يشغل بال أولياء الأمور لضرورة شغل أبنائهم في أمور حياتية تفيدهم وعدم تركهم يقضون أيام الإجازة الطويلة في

0: سورة من سور القرآن العظيمة ذكرت قصة سيدنا موسى عليه السلام من ولادته إلى رسالته، وفيها من الغرائب العجيبة. نستمع وإياكم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: قصص القرآن الكريم كثيرة ومليئة بالوقائع والأمثال. استمعتم إلى سورة القصص بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
2: اللهم يا من يغفر الزلات،
3: اللهم يا من يغفر الزلات
2: ويقبل توبة التائبين ويرشد التائهين إلى الحق واليقين، يا خير مسدد ومعين، أسألك يا ذا القوة المتين رحمة تهدي بها قلبي وتنير بها دربي، يا إلهي وحسبي، يا رافع الشدائد وميسرها، يا واهب العطايا وشاكرها، اهدني لأفضل العبادات وأحيي قلبي بحبك والطاعات.

وبالوالدين إحسانا، وصية إلهية عظيمة بها تنهض نفوسنا، ولأنهم جواهر بيوتنا فلنكن بلسما لحياتهم. أجدادنا قيمة في النفوس وتاج على الرؤوس.

0: 106.1 ميجا هيرتز اف ام.
1: أثير الروح.
2: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين. الشيخ سعد الغامدي يتلو علينا ما يتيسر من سورة الإسراء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى

0: تلا علينا الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين وبالتعاون مع الإدارة العامة للشؤون السنية تقدم برنامج وقت وأثر، وقت وأثر مع فضيلة الشيخ عمار العلوي والمخرج فهد الجزاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية وقفنا مع أول بيت على وجه الأرض، ومع أول البشرية، مع قصة عجيبة من قصص القرآن العظيم، قصة ابني آدم عليه السلام، قابيل وهابيل. بدأت القصة بقلب لم يرضى بقسمة الله عز وجل، إلى قلب نظر إلى ما عند أخيه بعين الحسد. قرب القربانان فتقبل الله من هابيل ولم يتقبل من قابيل، فظهرت حقيقة القلوب. هابيل قدم لله من أحسن ما عنده، وقابيل قدم من أردأ الثمر والزروع التي عنده. فلما لم يقبل قربانه لم يسأل نفسه لماذا لم يقبل عملي، بل التفت إلى أخيه، وكان أخاه هو السبب في ظنه، فامتلأ قلبه حسدا وغضبا وقال لأقتلنك. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. مرت الأيام ومرت الشهور، الآن قابيل يتحين الفرصة. والغريب يقول عبد الله بن عمرو، يقول وأيم الله إن كان المقتول، يعني هابيل المقتول، أقوى جسما وأشد بنية من قابيل، يعني هذا الرجل الصالح الأتقى ترى يعني هو أقوى من قابيل، لكن الإيمان والتقوى منعه أن يتجرأ على أخيه، ما حسده ولا بغى عليه. مرت الأيام وقابيل يترصد، يبي يشوف متى يتأخر، متى يبتعد هابيل في الرعي. وفي يوم من الأيام آدم عليه السلام يطلب قابيل، يقول له اذهب فانظر لماذا تأخر أخوك، أبطأ في الرعي، ذهب ولم يرجع في الوقت المعتاد. قال قابيل هذه فرصتي الآن، فذهب يبحث عن أخي. قيل أنه وجده نائما على الأرض، فجاء بصخرة. طبعا الآن قابيل عمره ما يعني شاف واحد يقتل الثاني، ما صارت في الأرض ولا جريمة قتل أبدا، ما في إنسان فعل هذا الفعل، فقط آدم موجود وأبنائه، لكن قتل ما صار في الأرض أبدا في ذلك الوقت، يعني هو ما يعرف شلون يقتل أصلا، يمكن شاف حيوانات تقتل بعضها بعضا، يمكن حيوانات تفترس بعضها بعضا ربما، لكن إنسان يقتل إنسان ما شاف. ثم مضى في طريقه وشاف أخوه الآن نائم، فأخذ بصخرة كبيرة فإذا به يرميها على رأس أخيه فيفضخ رأسه فمات من فوره، وقيل خنقه، وقيل أخذ يخنقه ويعضه كالحيوانات، لأنه هذا الذي رآه، الله أعلم كيف قتله، لكنه قتله. وكان أخاه يقول ويسمع تهديدا يعني من فترة، سأقتلك لأقتلنك، وكان أخوه دائما يقول له ترى يعني إذا تبي تقتلني أنا يعني ما أفكر أقتلك، لأني أخاف الله رب العالمين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. أراد أن يعظه، أراد أن يذكره، أراد أن يخوفه طالما كان يهدده، ولكن هابيل كان يخاف الله عز وجل، كان عنده تقوى، كان عنده رادع من الله عز وجل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. أراد أن يخوفه بالنار أول شيء، يعني أخاف أنك تخاف من رب العالمين، ويذكره بالله ثم يذكره بجهنم، يقول له تبي تقتلني ترى في نار جهنم، ترى في عذاب بين يدي رب العزة، ترى في حساب، القضية مو دنيا وزواج وحسب، لكن هل نفعه هذا الوعظ؟ وهل خاف من رب العالمين؟ هل خاف من النار؟ أبدا، نفسه الأمارة بالسوء.

0: السوء غلبته، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. يعني انظر إلى الآية، أخوه، في أحد يقتل أخاه؟ من أمه وأبوه؟ أحد يقتل شقيقه؟ من يفعلها إلا من خبثت نفسه وبعد عن ربه وسولت له نفسه الحرام فقتله فأصبح من الخاسرين. جلس الآن منصدم، ماذا أفعل؟ ماذا أفعل الآن؟ ماذا أصنع الآن بجثة أخي؟ قتل أخاه لكن ما يدري ماذا يفعل بالجثة. تخيل، أول جريمة قتل على وجه الأرض، أول جريمة قتل على وجه الأرض، من يرتكبها؟ قابيل قتل أخاه. ولهذا كل جريمة قتل منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة في ميزان من؟ في ميزان قابيل. لماذا؟ لأنه أول من سن هذه الجريمة. انتبه وحاسب، وإياك ثم إياك أن تهترع وأن تفعل معصية، أن تؤلف معصية، أن تبدأ فيها والناس يستنون بسنتك، لأنك ستأخذ كل آثامهم. وفي الحديث: من سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا. تأمل، حديث عظيم. هذا قابيل قتل أخاه وجلس، الآن مو عارف ايش يسوي في الجثة، شلون يخفيها الآن؟ أبوه سيكتشف الأمر، جالس. فبعث الله عز وجل غراب، هذا الغراب يقولون من صفات هذا الطير أنه يسرق ويحفر في الأرض ويضع ما يسرقه في الأرض فيدفنه، قيل هكذا، وقيل اقتتل.
1: اللهم اختم لنا يومنا هذا برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اجعل ما قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: الأذكار.

0: يخلقنا الله لنحزن،
1: هو فقط
0: يعلمنا الرجوع إليه عندما ننكسر.
1: تأكد
0: أن كل الأحزان التي تمر بك إما لأن الله يحبك فيختبرك، أو أنه يحبك فيطهرك من ذنوبك.
1: يوما ما
0: ستكتشف أن حزنك حماك من النار، وأن صبرك أدخلك الجنة. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إجابة كافية وشافية لسؤال البعض: لماذا يحدث ذلك لنا؟ فلنحسن الظن بالله.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي سورة الصف من صلاة التراويح لعام 1439 من الهجرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز.

استمعتم فيما مضى إلى تلاوة لسورة الصف بصوت القارئ الشيخ عبد الله عبد الملك اليافعي من صلاة التراويح لعام 1439.

0: 30 من الهجرة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه.
2: أعظم أسباب سعادة الدنيا وتعلق قلبك بالله عز وجل. عز وجل.
3: تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم للشيخ ماهر بن حمد المعاقلي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا شافعا لنا يوم تتطاير الصحف، واجعلنا في ركب من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين، مولانا رب العالمين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة المغرب حسب رزنامة الزبارة والبحرين.
1: الله أكبر، الله أكبر،

مصحف البحرين. فيما يلي يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ أنس بن عيسى العمادي جزء الذاريات.

فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حيث يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. للدعاء أوقات ترجى فيها الإجابة أكثر من غيرها، ينبغي للمسلم الحرص على اغتنامها والإكثار فيها من الدعاء، فمن ذلك وقت السجود حيث المسلم أقرب من يكون عند ربه، وما بين الأذان والإقامة حيث يكون المسلم في انتظار الصلاة، وفي آخر الليل حيث ينزل ربنا عز وجل في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومما يسمى

0: يستفاد من الأحاديث النبوية الشريفة أن هناك أوقات ترجى فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها، والحث على اغتنام هذه الأوقات والحرص على كثرة الدعاء فيها. من هذه الأوقات السجود بين الأذان والإقامة وفي الثلث الأخير من الليل. فوائد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أعظم أسباب سعادة الدنيا هو تعلق قلبك بالله عز وجل.
0: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: كيفية وضع اليد في الوقوف في الصلاة؟ البعض يقبض، البعض يعني يرسل يده، البعض يضع يده تحت البطن.
3: نعم.
2: على الصدر.
3: شوف بارك الله فيك، هذه من سنن الصلاة، وضع اليد أين مكان اليد، هذه من سنن الصلاة.
2: نعم.
3: صلاة الإنسان صحيحة بإجماع، وضع يده على صدره، وضع يده على بطنه، أرسل يده، لم يقبضها، صلاة صحيحة، لأن هذه سنة.
2: نعم.
3: إن طبقها له أجر تطبيق السنة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء أمرنا بتأخير سحورنا وتعجيل فطرنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة.
2: نعم.
3: تساعد على الخشوع، تساعد على عدم العبث بيده أو كذا، خاصة إذا كانت يعني الصلاة طويلة. وأيضا ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده، إذا يقبض اليمنى يضع باطن كفه
2: اليمنى
3: على ظاهر كفه اليسرى والمفصل والساعد. واضح؟
2: نعم.
3: باطن الكف اليمنى جزء منه على ظاهر الكف اليسرى، وجزء على المفصل الرسخ.
2: نعم.
3: وجزء على الساعد، هذا الوارد.
2: اينا.
3: بعضهم يضع يده على المرفق.
2: اينا.
3: هذا ما ورد تضع يدك على المرفق إلا أن يكون مثلا أحيانا الصفوف كلش ضيقة أو أو عنده عذر، هذا أمر.
2: نعم.
3: فيه سعة. لكن ويضعها على الصدر، الصدر بارك الله فيك، القفص الصدري يبدأ معروف من أين.
2: نعم.
3: من هذا المنخفض هنا إلى قبيل النحر.
2: نعم.
3: لا مبالغة كما يفعل بعض الشباب يجعل يده على نحره. يقول لك فصلي لربك وانحر، ما كل التفاسير التي جاءت في يعني أو بعض الروايات أن فصلي لربك وانحر أن تجعل يدك في الصلاة على النحر مو صحيحة. ولا أيضا أن تجعل يدك أو تعلق يدك كما يفعل البعض على العانة.
2: أي نعم.
3: يقبض يده اليمين على اليسار لكن معلقها على العانة
2: تحت السرة.
3: أي تحت السرة، لا هذا ولا مبالغة. خير الأمور
2: الوسط.
3: الوسط خير الأمور الوسط، والصدر ما شاء الله مساحته تقريبا شبر وشوي، فخير الأمور الوسط. في النهاية هذه مسألة من المسائل التي لا ينبغي أن تسبب النزاع والخلاف، ممكن يحصل فيها نقاش بين أهل العلم وأهل الاختصاص
2: للكمال يعني هنا.
3: إيه؟ فقط هي أمر سنة.
2: نعم.
3: فلو قبض يده صلاة صحيحة، ولو أرسل يده صلاة صحيحة.
2: طيب ماذا عن ألصاق القدمين فضلة الشيخ؟ يقول البعض يأتي يلصق قدمه في قدمك، وأنا لا أحب أن يعني تلتصق قدم الآخر بقدمي فأبتعد.
3: نعم.
2: هو البعض يفتح رجله يعني مسافة كبيرة. البعض
3: لا، إذا رفع إذا كان في الصلاة إذا كان في صلاة الجماعة إذا فرج بين قدميه فرجة كبيرة إيش يحصل؟ تتباعد
2: الأكتاف.
3: سووا بين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر سووا بين المناكب
2: والأقدام.
3: عند بداية الصلاة ممكن طبعا الكتف مع الكتف، هذه أهم شيء.
2: نعم.
3: والالتصاق ممكن يحصل حتى بالثوب كما ذكر بعض أهل العلم. يعني الملازم أن تجعل رجلك على مع رجله أو الالتصاق
2: التلامس الشديد
3: لهذا إذا كانت الصلاة طويلة ممكن يتضايق يعني أو تضايق. وبعض الأشخاص له ظروف خاصة في الركوع، ظروف خاصة في الجلوس في السجود، يريد يعني

0: يحتاج إلى سعة.
1: نعم.
0: يحتاج إلى نعم. فهذا إن كان مريضا وفرج بين قدميه فهذا له، إن لم يكن مريضا لا، يكون القدمين يعني بينهم شبر أكثر من شبر، ما يتجاوز
1: حد الجسم،
0: حد الجسم أو المنكبين، وإلا تباعدت المناكب عندئذ عند بداية الصلاة. حتى يعني من الأمور التي تساعد على رص الصفوف وتسوية الصف والوقوف هنا، ممكن يكون الكعب مع الكعب. اليوم الناس حتى بعض الأئمة كله ينظرون إلى أطراف الأصابع،
1: نعم،
0: مستوية ولا مو مستوية، والخطوط التي في السجاد جعلتهم يعني يحرصون على أن تكون أطراف الأصابع
1: متساوية.
0: متساوية هذا غير صحيح. هذا غير صحيح، الكعب مع الكعب. في بعض الأشخاص ما شاء الله القدم عنده فوت ونص،
1: نعم،
0: قدمه كبيرة.
1: صحيح.
0: لما يكون الكعب مع الكعب، إذا زاد شيء من قدام أو كذا إلى آخره، هذا
1: ما يبرز الصدر.
0: نعم، إذا برز الصدر يرجع.
1: أي.
0: لأن الرسول صحيح كان يدفع.
1: صحيح.
0: الصحابة إذا برز الصدر، لكن إذا كان الكعب مع الكعب فهذا يساعد على تسوية الصف في بداية الصلاة، في أول ركعة قبل تكبيرة الإحرام، مما يعين على تسوية الصف، خاصة إذا ما كان في خطوط، ما في أصلا هذه الخطوط أصلا، يعني غيرت السنة. بدل يكون الكعب مع الكعب صار النظر إلى أطراف الأصابع، بناء عليه الإمام يقول لقد تقدم تأخر بناء على مستوى الأصابع من الأمام. هذا لا، من الأمام ممكن يكون الأصابع شوية إلى الأمام إلى الخلف، هذا ما يضر. فهذا بداية الصلاة. وبعدين لا، لكن في كل ركعة نأتي و ندقق في الكعب مع الكعب، هذا لا، هذا
1: يصير في بداية الصلاة قبل التكبير.
0: بداية الصلاة عشان يساعد على تسوية الصفوف. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان مفروشا، ما كان مخططا، ما كان يصلون على التراب، فهذا يساعد على
1: تسوية
0: الصف. نعم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إخوة الإيمان، يرتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزمامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ارتفع صوت الحق مناديا لصلاة العشاء حسب رزنامة الزبارة والبحرين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذه إذاعة القرآن الكريم من البحرين، أثير الروح.
2: أذكار الصلاة، دعاء استفتاح الصلاة.
3: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

0: الثلج والبرد.
1: متفق عليه.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.
1: رواه ابن ماجه. وكان يزيد في صلاة الليل على هذا

0: مخه ونفه.
1: رواه أبو داود.
0: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
1: استفتح به رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. رواه مسلم.
0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.
1: رواه مسلم.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله

0: رواه أبو داود. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل:
1: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
0: متفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل:
1: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك.

0: رواه مسلم. الدعية الركوع.
1: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم.
0: رواه ابن ماجه.
1: سبحان ربي العظيم وبحمده،
2: سبحان ربي العظيم وبحمده،
1: سبحان ربي العظيم وبحمده.
0: رواه أحمد والدارقطني.

0: متفق عليه. وكان يكثر منه في ركوعه وسجوده.
1: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي،
0: وفي رواية
1: وعظامي وعصبي.

0: والعظمة.
1: رواه أبو داود. ما يقال عند الرفع من الركوع.
0: سمع الله لمن حمده.
1: رواه البخاري.
0: ربنا ولك الحمد.
1: وتارة يقول
0: ربنا لك الحمد،
1: وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله اللهم، وتارة يزيد على ذلك.
0: ملء السماء.

0: المجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
1: رواه مسلم. وتارة تكون الزيادة
0: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم

0: رواه البخاري. وتارة يقول في صلاة الليل:
1: لربي الحمد لربي الحمد.
0: رواه النسائي. الدعية السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم.
1: سبحان ربي الأعلى سبحان ربي.

0: أعلى.
1: رواه ابن ماجه، وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك.
0: سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده.
1: رواه أحمد والدارقطني.
0: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي.
1: متفق عليه.
0: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: رواه مسلم.
0: اللهم لك سجدت.

0: أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني.

0: نفسك.
1: رواه مسلم.
0: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
1: رواه أبو داود.
0: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.
1: رواه مسلم. دعاء سجود التلاوة، ومما ورد من دعاء في سجود التلاوة:
0: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: رواه الترمذي والحاكم.

0: رواه الترمذي. ما يقال عند الجلوس بين السجدتين:
1: رب اغفر لي.
0: رواه ابن ماجه. وفي لفظ:
1: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
0: رواه ابن ماجه.
2: نسأل الله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع، ولا تخفى عليه الطلائع، ولا تضيع عنده الودائع، وهو للدعوات سامع، أن يجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل

0: الآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين.
2: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: واتلو

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ سامح فاروق راشد ما تيسر من سورة الأعراف.
2: نسأل الله أن يبشركم بفرحة لم تحسبوا لها حسابا، وأن ينير لكم دروبكم ويسهل لكم كل صعب، ويحقق لكم أمنياتكم ويحفظكم من كل شر وتعب وهم، ويجعل أيامكم القادمة تفيض سعادة وفرحا لا تغيب فيها ابتسامتكم الجميلة.
3: أسعدكم الله ووفقكم
2: وأرضاكم ورضي عنكم.
3: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
2: أثير الروح،
3: أثير الروح.
1: فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة المؤمنون بصوت القارئ الشيخ محمد البراك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ محمد البراك سورة المؤمنون. سبحانك اللهم سبحانك اللهم
1: سبحانك اللهم
0: أنت المدعو بكل لسان والمقصود في كل حين وزمان. أين المفر وأنت المحيط بالأكوان؟ وكيف البعد عنك وأنت الذي قيدتنا بلطائف الإحسان؟ اللهم فرج عني كل هم
1: كل هم
0: وأبعد عني كل غم
1: كل غم
0: وأخرجني من كل كرب ضاق به صدري
1: صدري صدري صدري
0: وعيل معه صبري
1: صدري صدري
0: وقلت به حيلتي
1: حيلتي
0: يا كاشف كل ضر وبلية

0: في الاستماع إلى آيات القرآن الكريم راحة للنفس، وبذكر الله عز وجل تطمئن القلوب.
1: مع القرآن تحلى دنيتك وتزين، تهدى نفوسنا بالذكر والقرآن.
0: إذاعة القرآن الكريم معكم على مدار الساعة 106.1 FM أثير الروح.
2: فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ الشيخ بدر العلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ بدر العلي سورة الأنبياء عليهم السلام.
1: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.
2: صوت الإذاعة، صوت الإذاعة يصحبك في كل مكان تريد.
3: الآن عبر تطبيق الهواتف الذكية
2: أثيرنا يصلك أينما كنت. 106.1 FM إذاعة القرآن الكريم من البحرين. أثير الروح. أثير الروح.
0: سورة أذهلت الصحابة الكرام عن الدنيا وما فيها. الآن نبقى مع سورة الأنبياء بصوت القارئ أسامة الصافي.

وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا

كنا قد استمعنا إلى سورة الأنبياء عليهم السلام بصوت القارئ أسامة الصافي. أحبتنا، لا شك أن صلاح الأبناء هم يشغل تفكير الآباء والأمهات كثيرا، فلا يتركون وسيلة يمكن أن تفيد أبناءهم إلا ويسعون إليها جاهدين قدر المستطاع. وما إن تبدأ الإجازة الصيفية وتنتهي ضغوط المذاكرة والامتحانات إلا ونجد أحد الأبناء قد تطرأ برأسه فكرة العمل بشكل مؤقت خلال فترة العطلة. وهنا يقف بعض الآباء والأمهات حائرين ما بين الموافقة لما يدركون من فوائد العمل وأهميته وضمانة ألا تضيع الإجازة ما بين الكسل والنوم، وما بين الرفض بسبب بعض السلبيات التي قد تحدث نتيجة عمل الأبناء في سن صغيرة. وهنا يأتي التساؤل، متى يكون عمل الأبناء مفيدا؟ وما هي الأعمال التي يمكن أن نوافق على التحاق أبنائنا بها؟ وما السن المناسبة للتفكير في ذلك؟ وما السلبيات التي قد تحدث لهم وكيف نتجنبها؟ يرى أستاذ الطب النفسي السلوكي وعلاج تعديل سلوك الأطفال والمراهقين أن من حق الطالب الذي خرج للتو من جو الضغوط والمذاكرة والامتحانات الاستمتاع بوقته في الإجازة الصيفية، ولا يحق للوالدين أبدا أن يجبروه أو يلزموه بالتفكير في العمل رغما عنه، بل يجب أن يكون هذا الأمر نابعا من تفكيره الخاص ورغبته الأكيدة للإقدام على هذه الخطوة. فبعض الأبناء أيها الأحبة يفكرون في العمل خاصة بعد مرور بضعة أيام من الإجازة، حيث يشعرون بالملل من النوم ومشاهدة التلفاز وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة أن الإجازة الصيفية تعتبر فرصة رائعة لاكتساب الشباب العديد من المهارات وحصد خبرات جديدة لا حصر لها خلال خوض تجربة العمل. والطالب الذي يبلغ من العمر سنا مناسبا يدرك فيه قيمة العمل وأهمية الوقت، ويقضي على وقت الفراغ وكسر الروتين الممل الذي يسببه طول فترة الإجازة الصيفية، ويؤهله لسوق العمل بشكل أفضل، ويعلمه الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، مما يمنحه القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة ومعرفة ما يريد لنفسه مستقبلا. ولكن يجب ألا نغفل أنه في المقابل كسب المال المبكر يكون سلاحا ذا حدين بالنسبة للأبناء، فرغم أنه يذيقهم قيمة وحلاوة تقدير المجهود ويعلمهم عدم تضييعه في التفاهات لأنهم تعبوا من أجل الحصول عليه، إلا أنه أيضا قد يدفعهم إلى الرغبة في المزيد. وعندما يحل موعد الدراسة لا يستطيعون التوقف عن العمل، وقد ينبذون الدراسة من أجل مواصلة العمل والحصول على مال أكثر. إذ يجب ألا نغفل نحن كأولياء أمور أن نتابع أبناءنا المراهقين وأن نشجعهم على تحقيق ما يتطلعون إليه والتحدث معهم حول أي معوقات تواجههم.

اللهم إني أسألك أن تبسط لساني بشكر النعمة منك، وأسألك أن تقبض عن نفسي تلصص الغفلة عنك يا مالك قبل أن يوجد مملوك، ويا أول لا قبل آخر، ويا آخر لا بعد أول، فذاك في

0: صابرين إذاعة القرآن الكريم من البحرين 106.1 FM أثير الروح.
1: أيها الإخوة المستمعون الكرام، فيما يلي نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة من آيات الله البينات، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما يتيسر له من سورة العنكبوت.

0: فيما مضى من الوقت مستمعين الكرام كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة من آيات الله البينات تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر له من سورة العنكبوت.
1: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.
2: بكم هذا الأخ أبو أحمد يسأل يقول واحد كان ممسوس وشفاه الله عز وجل ولكن عندما يريد قراءة أو حفظ القرآن الكريم يجد كراهية في نفسه لهذا الأمر، فبماذا تنصحونه؟
3: نعم الحمد لله رب العالمين. مسألة أنه كان ممسوس وكذا إلى آخره هذا كله يحتاج طبعا إلى دليل.
2: نعم.
3: وأكثر الناس بهم أوهام فيه وهم، وبسبب الوسواس وبسبب تشخيص الغير سليم من يلجؤون إلى أشخاص معينين فيوهمون أنه مسحور ويوهمون أنه معيون ويوهمون أنه فيه مس ويوهمون أن فيه من الجن وفيه وربما ليس كذلك.
2: نعم.
3: فتسيطر عليه الأوهام وهو ليس فيه مس وليس فيه شيء من ذلك. على كل هذا الإنسان عليه أن يستعين بالله تبارك وتعالى. شوف إذا كان هو مواظب على الصلوات الخمس وخاصة ابتداء من صلاة الفجر.
2: نعم.
3: ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، من صلى الفجر بنية خالصة لله فهو في ذمة الله، أي في حفظ الله، في رعاية الله،
2: الله أكبر،
3: في حماية من الله. وين يصل له جن ولا إنس ولا من يقدر عليه؟
2: سبحانك.
3: لو واحد من البشر دخل في حماية السلطان، في حماية زعيم، في حماية حزب سياسي قوي كما في بعض البلدان، أحد يقدر يجيسه؟
2: مستحيل.
3: هل يستطيع أحد أن يمسه؟
2: لا.
3: لا، يقول فلان في حماية الحاكم، فلان في حماية زعيم القبيلة، فلان في حماية، ما أحد يستطيع. فما بالك بأن يكون الإنسان في حماية رب العالمين
2: سبحانه وتعالى. نعم.
3: ثم أذكار الصباح والمساء وتلاوة القرآن، وهو يقرأ القرآن إن رأى نفسه مثلا متضايق كذا ليستمر، لتكون لديه إرادة، يلزم نفسه ويستمر، ولتكن لديه يعني إرادة قوية مستعينا بالله متوكلا على الله تبارك وتعالى في البداية بالضايق.
2: تعود النفس.
3: ما يبي كان يقرأ بالضايق يحس بضيق في
2: نعم.
3: استمر، كما يحصل للإنسان المريض عندما يؤتى له بدواء مر
2: صح.
3: علقم يقال له اشرب، يشرب ما يستطيع، يقول له اشرب فيه شفاء، يشرب مرة مرتين، ثاني يوم لا صار عنده أهون، ثالث يوم عنده عادي أنه يشرب هذا الدواء المر والدواء، وهكذا. وكما ذكرت في سؤالي أو في إجابتي للسائلة التي سألت منذ قليل فيما يتعلق بالاستعانة بالله عز وجل وكثرة الدعاء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويكشف السوء، وعد من الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. جاء بعض الأشخاص لأحد الصالحين قال ادعو الله لي، قال يا أخي روح ادعو لنفسك، أما سمعت الله عز وجل يقول أما يجيب المضطر،
2: أنت دعوتك
3: إذا أنت الآن أنت المضطر،
2: الله
3: تيدد وصرك عتين.

0: وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.
1: نعم.
0: ولا تغفل خاصة في الثلث الأخير من الليل، الوقت هذا العظيم الفضيل.
1: نعم.
0: وقت التنزل الإلهي الرباني.
1: نعم.
0: ادعو الله تبارك وتعالى، وسهام الليل لا تخطيه.
1: الله أكبر.
0: سهام الليل لا تخطيه.
1: نعم.
0: وبعيد في ذاك الوقت في الليل.
1: نعم.
0: بعيد، ما حد يدري عنه، بعيد عن الرياء، بعيد عن السمعة، بعيد عن حظوظ النفس.
1: سبحان الله.
0: فيصلي ما كتب الله عز وجل له، ويدعو الله تبارك وتعالى، سواء كان دعاء في الصلاة في السجود أو خارج الصلاة.
1: نعم.
0: بقلب خاشع متذلل بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فليبشر.
1: نعم.
0: فليبشر بالفرج، وليبشر بالشفاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، فعلا ينقصنا هذا التدبر وهذا الاستشعار.
0: نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم.
2: سؤال وجواب من أسئلة على الهواء.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: أذكار النوم.
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

قال ابن عباس رضي الله عنه: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله تعالى خنس. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: من أكثر ذكر الله برئ من النفاق.

الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا ندعوك ضراعة نداء وذل احتماء، فإننا نعلو بما تشاء على ما نشاء. وصلى الله على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين.

0: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، استودعناك نفسنا وديننا وبيتنا وأهلنا ومالنا وخواتيم أعمالنا. اللهم إن استودعناك وطننا الغالي، فاحفظه لنا بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين،
0: أثير الروح.
1: أثير الروح.
2: إذاعة لكة البحرين. نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية عطرة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا الشيخ محمود خليل الحصري.

فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

0: تستمعون بها إلينا
1: 106.1 FM معكم بأثير الروح. أثير
2: الروح. يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الصافات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العالمين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ إبراهيم المغربي سورة الصافات.
3: اللهم
4: اللهم
3: إذا شهد لي الإيمان بتوحيدك وانطلق لساني بتمجيدك ودلني القرآن على فضل جودك فكيف لا يبتهج رجائي بحسن موعودك. إلهي إن عفوت فبفضلك وإن عذبت فبعدلك، يا من لا يرجى إلا فضله ولا يشك بعدله. اللهم متعني بما له هديتني وأدم لي ما به سترتني يا ستير.

كن مؤمنا بالله عز وجل ومتوكلا عليه في جميع أمور الدنيا، ومد جذور الخير والعطاء في حياتك، وانشر السعادة أينما كنت.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين 106.1 FM.
1: فيما يلي تستمعون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب

مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين.

وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم

يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الصافات بصوت القارئ الشيخ زكي داغستاني رحمه الله.
2: أذكار الأمور العارضة. إذا أحببت أحدا في الله فقل له:
3: إني أحبك في الله.
2: رواه أبو داود. إذا أخبرك أحد أنه يحبك في الله فقل له:
3: أحبك الله الذي أحببتني له.
2: رواه أبو داود. إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيب، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه إن كان يعلم ذاك كذا وكذا. رواه مسلم. الدعاء لمن صنع لك معروفا. من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرا، فقد أبلغ في الثناء. رواه الترمذي. الدعاء لمن سببته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. رواه مسلم. الدعاء لمن عرض عليك ماله.
3: بارك الله لك في أهلك ومالك.
2: رواه البخاري. الدعاء الذي يرفع به الدين ويرجى قضاء:
3: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.
2: رواه الترمذي.
3: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
2: رواه البخاري. الدعاء عند إرجاع الدين

0: الحمد.
1: رواه ابن ماجه. دعاء دخول السوق.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
1: رواه الترمذي. دعاء من أصيب بمصيبة. ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول كما أمره

إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه مسلم. دعاء الهم والحزن. ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم

0: إلا أذهب الله حزنه وهمه وأبدله مكانه فرحا. رواه أحمد وصححه الألباني.
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال.
0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها.

0: ورب الأرض ورب العرش الكريم.
1: متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم: دعاء المكروه.
0: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.
1: رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت.
0: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. دعاء الفزع.
0: لا إله إلا الله.
1: متفق عليه. ما يقول ويفعل من أذنب ذنبا. ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له. صححه الألباني. من استصعب عليه أمر.
0: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.
1: رواه ابن السني وصححه الحافظ. ما يقول ويفعل من أتاه أمر يسره أو يكرهه. كان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره قال:
0: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
1: وإذا أتاه أمر يكرهه قال:
0: الحمد لله على كل حال.
1: صححه الألباني. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. رواه ابن ماجه. ما يقول عند التعجب والأمر السار:
0: سبحان الله.
1: متفق عليه.
0: الله أكبر.
1: رواه البخاري. ما يقول المسلم حين يرى شيئا فيعجبه ويخاف عليه العين: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة فإن العين حق. صححه الألباني. إذا خاف المؤمن قوما أو سلطانا:
0: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم اكفنيهم بما شئت.
1: رواه مسلم. الدعاء عند لقاء العدو:
0: اللهم أنت عبدي وأنت نصيري وبك أقاتل.
1: رواه الترمذي.

0: عليهم.
1: رواه مسلم. الدعاء عند صياح الديك ونهيق الحمير ونباح الكلاب. إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمار بالليل فتعوذوا بالله، فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. دعاء صلاة الاستخارة. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل:
2: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا

0: به.
1: رواه البخاري. كفارة المجلس: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك:
0: سبحان

0: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي.
1: إذا ضاقت بك السبل،
2: إذا ضاقت بك السبل،
1: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
2: مفاتيح الخير كله،
1: في الدنيا والآخرة.

وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه هي قراءة من القرآن الكريم للشيخ محمد أيوب.
2: إذا ضاقت بك السبل،
3: إذا ضاقت بك السبل،
2: ما أجمل أن تستعين بمن بيده مفاتيح الخير كله،
3: مفاتيح الخير كله،
2: في الدنيا والآخرة.

0: يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض

عهدت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياكم.

أتيناك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا.

0: صدق الله العظيم. تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ فهد بن واصل المطيري سورتي الفاتحة والبقرة.
1: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفئا ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي واستحوذت علي الأهواء دونك وقد مضى يا إلهي ما مضى من عمري ولا أدري ماذا ينتظرني بالغيب ولا ماذا يخبئه يوم العرض الأكبر في صحائفي وماذا عسى أن يجزى من تنكر للإحسان سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك يا قادر يا قادر من لعجزي غيرك يا عزيز من لذلي غيرك يا قوي من لضعفي غيرك يا غني من لفقري غيرك اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ربي إني مغلوب فانتصر فاجبر قلبي المنكسر.

0: واجمع شمل المنتشر، اكفني يا كافي فأنا العبد المفتقر. اللهم إني أشكو إليك ما لا يخفى عليك، وأسألك ما لا يعسر عليك، بيد ممتدة بالضراعة إليك، وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك، وبذل ظاهر بين يديك. اللهم غفرانك إن المصير إليك. اللهم عفوك فإني منيب إليك. اللهم هذا الجهد، اللهم هذا الجهد والتكلان عليك. اللهم ارحم ضعفي وذلتي بين يديك، واجعل في قلبي نورا أهتدي به إليك، ووفقني للأعمال الصالحة المقربة إليك، واجعلني ممن توكل في جميع أموره عليك، واجعلني أغنى خلقك بك، وأفقر عبادك إليك، ولا تفضحني يوم العرض والوقوف بين يديك. إن الفضل كله لك ومنك وإليك. اللهم اجعلني ممن تمسك بحبلك المتين، واجعلني بالعروة الوثقى من المعتصمين، وألهمني من الرشد ما يجعلني من الراشدين، ومن خشيتك ما يبلغني مكانة المتقين، ومن طاعتك ما تلحقني به مع الصالحين، ومن اليقين ما يجعلني من المقربين، ومن الحب فيك ولك ما يرفعني إلى عليين. واحشرني بفضلك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: وسط تسارع الحياة تبحث النفس عن ملجأ للراحة والتفكر والطمأنينة. إن كنت تستمع إلينا الآن فأنت على الموجة المناسبة لذلك. أثير
2: الروح. جعلكم الله من الزمر التي تدخل جنة الفردوس بلا حساب. تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة الزمر بصوت القارئ عبد الرحمن بن جمال العوسي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.